0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم. إنها الرابعة بتوقيت الرشيد FM.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. أعلن. أعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم الرشيد وياكم،
2: معكم الرشيد FM.

0: وراجعين، خليكم متواصلين شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: إنها الخامسة بتوقيت الرشيد FM.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد. والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwaseetmedia.com.
0: رجعنا لكم. رجعنا لكم الرشيد وياكم.
3: راديو الرشيد. راديو الرشيد لكل عاشق موسيقى. موسيقى.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم. إنها السادسة بتوقيت الرشيد أف أم.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwaseetmedia.com.
0: رجعنا لكم. رجعنا لكم. الرشيد وياكم.
2: من الرشيد FM. صباح.

0: حضرات المستمعين الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأطاب يومكم بالسعد والخير. مع إذاعة الرشيد يتجدد لقاؤكم اليومي على موجة FM 91.5 ميجا هيرتز. الحمد لله القائل: بسم الله الرحمن الرحيم، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. صدق الله العظيم. على بركة الله جل في علاه نبدأ بث برامجنا بتلاوة مباركة كريمة من آية التنزيل الحكيم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.

لك.

أنصتنا خاشعين إلى تلاوة مباركة للذكر الحكيم بصوت الشيخ عبد الباسط عبد الصمد، راديو الرشيد من بغداد.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: إنها السابعة بتوقيت الرشيد أف أم.
2: السيارات صارت كلش هواية، بس خليك ويا الكوري الأصلي أكيد كي جي أم، بعروض كلش مغرية بالنقد والأقساط وما بها أي تعقيد. زورونا في بغداد الرصافة كرادة خارج مقابل نادي الهندية، أو الكرخ شارع مطار المثنى مقابل جسر الشالتشية الجديد. للاستفسار الاتصال على الرقم 6677 كي جي أم العراق. استمتع بكل ثقة. تريد سيارة عملية وسعرها على قد الإيد؟ خيارك البيجو بابل أكيد، متوفرة لدى الماشق موتورز والتسليم فوري، شغل واطلع. تبريد قوي ينسيك حر الصيف، وكلش اقتصادية بالبنزين، تطلع بيها الزاخو والأربيل، ورقمها ب500,000 دينار بس، ولا تشيل هم الدولار، سعرنا ثابت بالدينار. وين ما تكون في بغداد موجودين يمك. الكرادة خارج تقاطع المسبح مقابل نادي الهندية، حي المستنصرية مجاور بنزين خانة المستنصرية، شارع مطار المثنى مقابل مجسر الشالتشية الجديد. واتصل هسة على 6242 من أي تليفون. الماشق موتورز، راحتك تبدي ويانا. تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ والربح يتضاعف والخير يزيد؟ كلش سهلة، كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. أعلن على الرشيد، على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600، أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم، رجعنا لكم الرشيد وياكم.
2: اليوم شنو مودك؟ بانجور. سوينا الصبح حلو على مودك. بانجور. يومية على الهواء. آني وإنتو كلنا سوا. بانجور على الرشيد، أحلى هوا. اللمة تحلى سوا. من الأحد للخميس في بانجور. بالسبعة ونص الصباح
3: من الرشيد أف أم. الرشيد أف أم. صباح الخير.

0: الصوت اللي تحبه صار أقرب. إذاعة الرشيد اليوم معاك وين ما تروح. حمل تطبيق الرشيد FM الجديد واسمع برامجك المفضلة وآخر الأخبار وأحدث الأغاني بجودة أوضح وتجربة أسهل. التطبيق متوفر على جوجل بلاي والأب ستور باللغة الإنجليزية الرشيد FM. إذاعة الرشيد.
1: أحلى صباح من الرشيد FM.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم. الساعة الآن 7:30 بتوقيت الرشيد اف ام.
1: السيارات صارت كلش هواية، بس خليك ويا الكوري الأصلي أكيد كي جي ام، بعروض كلش مغرية بالنقد والأقساط وما بها أي تعقيد. زورونا في بغداد الرصافة كرادة خارج مقابل نادي الهندية، أو الكرخ شارع مطار المثنى مقابل جسر الشالتشية الجديد. للاستفسار الاتصال على الرقم 6677. كي جي ام العراق، استمتع بكل ثقة.
2: انت موظف ومحتار وين توطن راتبك؟ بسيطة ومحلولة، مصرف الخليج التجاري يقدم لك أقوى عرض للتوطين وفق تعليمات البنك المركزي العراقي. راح تحصل على بطاقة فيزا كارد، تسحب راتبك بأي جهاز صراف آلي داخل وخارج العراق، تشتري بكل سهولة من أي جهاز POS، تدفع أونلاين وتسوق من كل المواقع. قروض بدون كفيل توصل ل 25 مليون دينار بفائدة ثابتة 8% سنوياً ولمدة 5 سنوات. وهم عندنا قروض سريعة، راتبك أقل من 2 مليون تأخذ 5 مليون دينار لمدة سنة بفائدة 9%، راتبك 2 مليون وفوق تأخذ 10 مليون دينار لمدة سنة بفائدة 9%. كذلك خدمات ومميزات أخرى تحصل عليها عند التوطين. الوثائق المطلوبة بسيطة، كتاب استمرارية خدمة، براءة ذمة إذا كنت موطن سابقاً بمصرف ثاني، البطاقة الموحدة، بطاقة السكن وصورتين. شلون التقديم؟ سهل كلش، تروح الأقرب فرع المصرف الخليجي التجاري واترك الباقي علينا، وطن راتبك ويانا وخلي كل شي يصير أسهل.
1: تريد سيارة عملية وسعرها على قد الإيد؟ خيارك البيجو بابل أكيد، متوفرة لدى الماشق موتورز والتسليم فوري، شغل واطلع. تبريد قوي ينسيك حر الصيف، وكلش اقتصادية بالبنزين، تطلع بيها الزاخو والأربيل، ورقمها ب500,000 دينار بس، ولا تشيل هم الدولار، سعرنا ثابت بالدينار. وين ما تكون في بغداد موجودين يمك. الكرادة خارج تقاطع المسبح مقابل نادي الهندية، حي المستنصرية مجاور بنزين خانة المستنصرية، شارع مطار المثنى مقابل مجسر الشالتشية الجديد، واتصل هسه على 6242 من أي تليفون. الماشق موتورز، راحتك تبدي ويانا. تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟
3: ويوصل أكيد،
1: والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة،
3: كلش سهلة.
1: أعلن.
3: أعلن. أعلن
1: على الرشيد،
3: على الرشيد.
1: للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600، أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم، رجعنا لكم الرشيد وياكم.
4: أحلى صباح من الرشيد أف أم، صباح الخير.
5: 91.5 رشيد أف أم، رشيد أف أم.
1: هنا إذاعة الرشيد من بغداد، هنا العراق.
6: سلام على هضبات العراق وشطيح والجرح والمنحنى
1: وبغداد.
7: وبغداد مشية بطر وينهر المخوف سدوده،
1: والعراقيون
8: قد يأكلون لفرط الجوع أنفسهم لكنهم من قدور الغير ما أكلوا.
1: أعزائي المستمعين، حبينا نوقف وياكم لحظة ونقول من القلب نعتذر، نعتذر لأن خلينا صباحكم يبدي بدون ريوق بس وياه ابتسامة. نعتذر لأن خليناكم تطنشون الرسائل والمكالمات حتى ما تفوتكم ولا كلمة. نعتذر لأن ضحكتكم طلعت وانتم السوقون وخلينا الناس تسأل شبي هذا يضحك وفرحان وحده، والكل من يحاول يقلدنا وما قدر عادي جرب مرة ثانية. وما نعتذر لأن كنا مختلفين، نعتذر لأن علينا السقف وصار بانجور أحلى. بانجور من الأحد للخميس من 7:30 للعشرة الصباح مع بان الموسوي بالتأكيد على راديو الرشيد. بانجور.

صباح الخير، صباح الورد، صباح الأعياد الجميلة. كل عام ومستمعي راديو الرشيد على 91.5 أو عبر الترددات الرقمية بألف ألف خير وسلامة. أهلا بهذا الصباح الجميل والأيام الجميلة اللي تجمعنا بكم من جديد، واللقاءات الرائعة التي تتجدد على راديو الرشيد. أهلا، صباحكم نور، صباحكم حلو في بانجور. اشتاقين للصبح وياكم، لأنه أني البارحة وأول البارحة معاكم مساء، فاشتاقيت للصبح وياكم جدا يا أحباب. إن شاء الله أنتوا اشتكتولي ومنتظريني، وإن شاء الله نعيش صبح غير في هذا اليوم الجميل والرائع. إن شاء الله يكتب لكم تحقيق كل اللي في بالكم وتحقيق الأهداف الصالحة بإذن الله تعالى. أهلا بجمهور بانجور حول العالم، تحية لمستمعينا عبر الابليكيشن الخاص براديو الرشيد وبانجور وباقي برامج راديو الرشيد على نظامي الأندرويد والآي أو إس باللغة الإنجليزية. اكتب لي الرشيد FM. كل الحب لمتابعينا على الراديو بالسيارة أو بالبيت أو بالدوام، وصبحكم الله بالعافية والرزق. ويلا لساعة 10 حكون معاكم بان الموسوي بالميكروفون ووسام ماجد على المكسر أبو الفنون.

صباح الخير والورد والعافية، وعسى يومكم كله بركة ومحبة يا أحباب. صباحكم خير، صباحكم نعنش، صباحكم مشمش. المشمش اللي يحتوي على نسبة عالية من الحديد، مما يجعل طعام لأولئك الذين يعانون من فقر الدم. تعالوا نعرف ونسمع المعلومة كاملة في 360 درجة. المشمش وخاصة المشمش المجفف، يعني الطرشانة، هو بالفعل مصدر جيد للحديد مقارنة بالعديد من الفواكه الأخرى. حصة واحدة من المشمش المجفف، يعني حوالي نص كوب، يمكن أن توفر من الاحتياج اليومي للحديد. لذلك هو يعتبر غذاء داعم ومفيد كجزء من نظام غذائي متوازن للأشخاص اللي يعانون من نقص الحديد أو فقر الدم. بعد شنو؟ يقول لك الجزء الذي يحتاج إلى توضيح والذي يجعل الاعتماد عليه وحده خطأ نوع الحديد. يعني الحديد الموجود بالنباتات مثل المشمش هو حديد غير هيم، وهو صعب الامتصاص على الجسم مقارنة بحديد الهيم الموجود في المصادر الحيوانية مثل اللحوم الحمراء، الكبد، الدجاج، السمك. الجسم يمتص نسبة ضئيلة جدا من حديد المشمش. زين، هل هو العلاج الوحيد؟ ليس هو علاجا وحيدا. لا يمكن للمشمش وحده أن يعالج حالة فقر دم تشخيصية. حالات فقر الدم أحبابي تتطلب تشخيصاً طبياً لمعرفة السبب الأساسي لذلك، وغالباً ما تتطلب علاج مكمل بالحديد، يعني حبوب أو إبر. طبعاً لازم يوصفها الطبيب لكم وبجرعات محددة، بالإضافة طبعاً إلى تغييرات غذائية. يعني الاعتماد على المشمش وحده قد يؤثر أو يؤخر. الفرق بين المشمش الطازج والمجفف: المشمش المجفف يحتوي على تركيز أعلى بكثير من الحديد لكل 100 جرام مقارنة بالمشمش الطازج، لأن عملية التجفيف تزيل الماء وتركز العناصر الرئيسية الغذائية والسكريات أيضاً.

صباح الشوكولا. من حسن حظي محبي الشوكولا أنها تزيد من ذكاء الإنسان.

في دراسة علمية غريبة ومثيرة للجدل نشرتها واحدة من أشهر المجلات الطبية في العالم، قام العلماء بتحليل بيانات مذهلة واكتشفوا مفاجأة. هناك علاقة طردية مرعبة بين معدل استهلاك الشوكولا في الدول وبين عدد جوائز نوبل التي تفوز بها تلك الدول. يعني الناس اللي تاخذ جوائز تحب الشوكولا. طيب ما هو التفسير العلمي؟ الشوكولاتة وخاصة الداكنة غنية جدا بمركبات طبيعية تسمى الفلافانول. هذه المركبات تعمل كوقود خارق للدماغ، حيث تقوم بتوسيع الأوعية الدموية وزيادة تدفق الأكسجين والدم إلى خلايا العقل بشكل فوري. هذا التأثير لا يمنحك شعورا بالسعادة ولا الراحة فحسب، بل يرفع من سرعة المعالجة العقلية ويقوي الذاكرة الطويلة ويحميك من النسيان أثناء المذاكرة أو العمل تحت الضغط.

بانجور على الرشيد اف ام، صباحكم نور وسرور، واهلا باحبابنا على الواتساب على 077-00-11-4-5. تحية للأخ فاضل، فاضل الخفاجي، والبطاقة العيدية والصباحية الجميلة، شكرا جزيلا. علاء عادل، مرحبا ستبان، تحياتي لحضرتك والأستاذ. هذه من البارحة، الأستاذ مهيمن. نعم، شكرا بالنيابة عن زميلي، شكرا يا علاء. زين، اليوم سليم الجعيفري شنو دازلنا؟ يقول وضعوني في إناء ثم قالوا لي تأقلم، وأنا لست بماء، أنا من طين السماء، وإذا ضاق إنائي بنموي يتحطم. خيروني بين موت وبقاء، بين أن أرقص فوق الحبل أو أرقص تحت الحبل، فاخترت البقاء. قلت آدم فاخنقل بالحبل صوت الببغاء، وأمدوني بصمت أبدي يتكلم. لأحمد مطر، عاش ذوقك. أبو سيوفي، صباح الخير يا طيبين ست الكل، بان الموسوي والأستاذ وسام ماجد وكل مستمعي الرشيد اف ام، مستمعكم سليم الجعفري. شكرا لذوقك ولتصبيحتك الحلوة، وحي الله سليم الجعفري الغالي. إلى أبو دلة العزيز، وفي ختام العيد عسى أن تعود الأماني وتدور الأيام ونرجع، نعايدكم سنين وأعوام، وكل عام وأنتم طيبين. تحياتي لكم بالصحة والإيمان، صباحكم سكر. تحياتي للجميع، أخوكم أحمد أبو دلة. هديتي لكم اليوم آخر ظهور للفنانة أنوار عبد الوهاب، أتمنى أن تنال إعجابكم، إن شاء الله نشوفها يا عيني. ومنو قال العيد انتهى؟ هذا العيد الوحيد 5 أيام. نعم، إنه يوم عيد ميلادي. هل نسيتم ذلك أيها المستمعون الكرام؟

0: البامبو السوداني.
1: البامبو الخلاني. صباح الفل عليكم يا حبايبي، عيدكم مبارك وكل عام وانتم بخير. بين الكبر.

0: أحلى شيء لازم يسويه الإنسان إنه كل ما تمر به السنين يتعلم شلون يغلس. والله اتعلموا شلون تغلسون، شلون تعبروها، تمشوها. شوفوا أنا هسه صرت أغلس أكثر وسام بعد خو شنو أستاذ التغليس والله العظيم. فوالله العظيم أحبابي لا توقفون على كل شيء، لأنه إذا خليتوا بالكم يم الناس ويم المواقف ترى لا شعر يبقى براسكم، وإذا بقى فيتحول كله إلى مشيب زين. الصحة تروح، مزاجك يكون نزق طول اليوم يعني، واحتمال يستمر أيام تقول ما أقدر أعيش ويا هذول الناس. فأضحك على المواقف تشوفها غريبة، غلس. والله يفوت عليك واحد يكسر هيجي، اضحك واطلع. والله يموت. زين، فصباحكم فل وعيد ميلادي سعيد عليكم إن شاء الله يا ربي. يعني والله حلو حلو، أنا حبيت يعني 4 أيام عيد أضحى مبارك، هذا العيد العظيم. وأني أكون 5 أيام العيد عمشي نهائي بعد، والله العظيم شريد من رب العالمين بعد. صدق والله فرحة كبيرة، وأني أعتبرها هدية من رب العالمين، وطاقتها حلوة علي وعليكم إن شاء الله. وإن شاء الله أريدكم تعتبرون هذا اليوم المبارك العظيم الجميل اللي ولدت فيه آني وبزغ نور وجهي الجميل في السماء. والله أتمنى أشياء حلوة، إن شاء الله تصير أشياء حلوة بإذنه تعالى. فصباحكم أعياد متواضعة يا أحباب، ويبارك لي بيكم إن شاء الله. نكمل مسيجاتكم الحلوة، ومصطفى الجبوري بعثنا تصبيحة حلوة، فتح الله عليكم أبواب الخير والبركة وصباح الخير، صباحك عافية وشكرا لذوقك. صدام الزبيدي الله صباح النوير يا عيني، جدا حلوة الصورة. أركان أبو حمزة أهلا أستاذ أركان، صباح الورد.
1: صباح الخير، صباح الخير يا عراق، صباح الخير يا بغداد، والأجواء الجميلة الصباحية، وداية أسبوع إن شاء الله سعيد على الجميع. أخوكم أركان أبو حمزة.
0: يا كل الهلا، وصباحك خير وورد وعافية يا عيني. عباس الحمداني صبحك الله بالخير والعافية، وهو المفروض دا زلنا ملصق بس وينه؟ زين، تحياتنا إليك يا عباس. إلى أبو قتيبة، إلى كل الأحبة والأصدقاء، عيد أضحى مبارك، جعله الله عليكم خير وفرح وبركة، وعلى أهلكم، وكل عام وأنتم بألف خير. صباح الورد وألوانه أبو قتيبة الخالدي، صباح العافية وعيدكم مبارك أنت والأهل. الأخ ياسر العزاوي، كل عام وانت بخير وصحة وسلامة ست البنات، ربي يبارك بعمرك وطبتم وطبتي وطاب يومك، طيب الله خاطرك يا عيوني، وصبحك الله بالخير والعافية، وأسأل الله أن يجعل الأيام خير وبركة عليك وعلى الأهل الكرام. إلى فويز من سدير، أهلا يا سدير.
2: صباح الخير ستوان عليك وعلى كل كادر إذاعة الرشيد المحترم، بالأخص برنامج بانجور. أخوك مستمع جديد من بغداد على أبو آدم، تحياتي.
0: لحد من سدير؟ على أبو آدم، أنعم وأكرم وكل التقدير إليك ومرحبا بيك. انضميت إلى عائلة بانجور الكبيرة، نتشرف فيك يا أخونا الغالي، وصبح الهنا والموفقية عليك. ننتقل إلى زكريا زيكو، صباح الخير.
3: سلام وانت بخير سسوان،
0: وانت بألف خير
3: الغالية، إن شاء الله سعادة والفرح لأهلك وجهة كلهم. صباح الخير على المستمعين جميعا، وعلى أحلى مخرج وعلى أحلى كادر، سلامك لكم أخوكم زيكو الحلو.
0: صباح الخير والبركة عليك أخونا الطيب زكريا، نسأل الله لك الصحة والعافية ولعائلتك الجميلة، ودايما تطلع الحلوة علينا يا عيوني. عندنا بريك اوكي، رايحين نسمع البريك بسرعة ونرجع نحتفل بأجمل الأعياد عيد ميلادي.
4: شوية وراجعين، خليكم متواجدين. الرشيد وياكم. إنها الثامنة بتوقيت الرشيد اف ام.
5: بالصيف في جالكسي اي لازم تكون ضمن خططك، بدال ما تفكر وين تروح شو تسوي ويا من، فكر بخطوة أبعد، شلون ما تضيع ولا لحظة من الصيف وتعيشها بأحلى. تشتري أجدد هواتف جالكسي اي المدعمة بالاي اي وبأفضل المزايا، وعيش كل لحظاتك بأداء ثابت وستايل لافت، وخلي صيفك اي.
6: يا معود شلون تسمح لي هيك احكي وياك؟
7: اي والله بس عفوا منو انت؟
6: ابعد عيون الفضوليين عن تفاصيل حياتك ومعلوماتك الخاصة، وهي اول شاشة موبايل بالعالم بميزة حماية الخصوصية. امتلك اليوم اجدد هواتف سامسونج، هاتف جالكسي S26 الترا، وخلي شاشتك اللي بصفك.
8: السيارات صارت كلش هواية، بس خليك ويا الكوري الاصلي اكيد كي جي ام، بعروض كلش مغرية بالنقد والأقساط وما بها أي تعقيد. زورونا في بغداد الرصافة كرادة خارج مقابل نادي الهندية، أو الكرخ شارع مطار المثنى مقابل جسر الشالتشية الجديد. للاستفسار الاتصال 6677 كي جي أم العراق. استمتع بكل ثقة. تريد سيارة عملية وسعرها على قد الإيد؟ خيارك البيجو بابل أكيد، متوفرة لدى الماشق موتورز والتسليم فوري، شغل واطلع. تبريد قوي ينسيك حر الصيف، وكلش اقتصادية بالبنزين، تطلع بيها الزاخو والأربيل، ورقمها ب500,000 دينار بس، ولا تشيل هم الدولار، سعرنا ثابت بالدينار. وين ما تكون في بغداد موجودين يمك. الكرادة خارج تقاطع المسبح مقابل نادي الهندية، حي المستنصرية مجاور بنزين خانة المستنصرية، شارع مطار المثنى مقابل مجسر الشالتشية الجديد. واتصل هسة على 6242 من أي تليفون. الماشق موتورز، راحتك تبدي ويانا. تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. أعلن على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600، أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
4: رجعنا لكم الرشيد وياكم.

حضراتكم عريمة بألف خير وصحة وسلامة. ألف خير وصحة الله من عوادة. بما أنه إن شاء الله سخلي أصدمك شوية، صدقين هاي ديانة يعني ديانة حداد، طبعا تحية لهذه الفنانة ولجمهورها. يعني سبحان الله صايرة كلش أصغر من عمرها، أحلى من أيام شبابها، أحلى من أيام شبابها أو ذروة الشباب والله. فينطفيه وأني أفرح التجديد. يس yes.

0: شوفوا من غيرت وجددت صارت حلوة، من غلست حلوة والله والله خلقك صحتك زين والله ترجف جميلة وصارت أحلى من قبل وغيرت الدنيا كلها، يعني غيرت الدنيا كلها. فتحياتي لك مرة ثانية يا محمد الحلفي زميلنا جميل سندس الشيخ اللي بعثت لنا فويس نسمع.
1: بونجور ستفان، اولا كل عام وانتم بخير. مناسبة الاختلاف السنوات طبعا هواية، بس هم اليوم عيد ميلادي، فكل عام واحنا بخير، تبقين دائما متألقة حبيبتي ستفان.
0: في العام وانت بألف خير وصحة. من يقول جوزان عمرا وان شاء الله كبيرة قدر حبيبة قلبي، صباح الأعياد الحلوة اللي ترين بيها أو خلتها شرقاق بإذنه تعالى بعد التوكل عليه. إلى أحمد، صباح الخير أحمد.
2: صباح الخير سلمان، صباح الخير مرينة، صباح الخير مستمعينا، أقول لكم كل عام تبخير إن شاء الله الصحة والسلامة. هذا عيد ميلاد أقول لكم كل عام تبخير إن شاء الله الصحة والسلامة والنجاح والتوفق الدائم. سيدبان بالنسبة للموضوع اليوم حلقة اليوم عفوا، أنا بالنسبة لي أخواي هواي مغلس، خير من الله، خير من الله مغلس، خباي وأهلي شابع تغليس. شو أقول لك يعني يومي كل ما أقول له عشاء الله أنا أغلس يوم أسوي بعشرة أيام. شكرا لكم وياكم أخوكم أحمد الإمامي.
0: الافتحية لك يا أخ أحمد، كل سنة وحضرتك والعائلة بألف خير وعاشت إيدك، من تغلس ترتاح. بس هي اكو مشكلة بسيطة هي مو مشكلة، اكو شغلتين. الاولى اكو امور يحتاجوها من عندنا لا يستوجب التغليس عنها، يعني لازم نسويها غلس غلس. ثانيا المشكلة وين؟ المشكلة يجي انت مغلس عنه يقول لك شو انت مغلس جا بعد البلاني مغلس، اذا انت تعرف مغلس. والله يا قلنا لك ما ادري شنو غلستي، اي غلست وي غلست شنو تقول اغلس حتى على هاي التغليسه الجديده والله، فعفونا نغلس. تحياتي لك مره اخرى يا احمد. والى الاخ الحاج الشمري فل وياسمين، واحلى تحيه صباحيه معطره.

عطر الورد الأحلى مقدمة برنامج بان الموسوي والكل الكادر لكادر إذاعة الرشيد الموقرة. شكرا حجي، الله يبارك بيك يا عيني وعيدك مبارك أنت والعائلة الكريمة. حسين عبد، صباح الخير ستبان، كل يوم وانت عيد وجديد، الله كل يوم وانت بخير وتنعاد عليك الأعياد وانت بسلامة ومحبة وعايش أحلى دنيا إن شاء الله يا بطل. الله يحفظ لك الأهل إن شاء الله. شهد من الأردن، بانجور حبيبتي الغالية، كل عام وانت بمليون خير، عيد ميلاد سعيد وعمر مديد يا رب، وعمرك مديد إن شاء الله وسعيد حبيبة قلبي شهودة. إن شاء الله أيام حلوة قادمة تكتب لك وتعيشيها على أجمل الصور إن شاء الله، وتحية إلى كل أشقائنا في الشمية الأردنية. محمد كاظم اللامي، الله يسعد صباحكم ويحفظكم في من كل مكروه، صباح الخير صباح العافية. أي واحد ما يعايدني بعيد ميلاد أستاذ وسام أبو دريد، خلينا خليك مرابط معايا على الحد بهذا المبارك. هذا نتخذ موقف لازم بي تخلص الحلقة، نقعد غرفة اجتماع ونخلي النف أوكي نقطة نقطة. هاي الأغنية تفيد اليوم.

0: من ال صباح الخير عليكم عليكم بهاي الأغنية شوية، هي يتعبر عن واقع معين يعني. بس غلسوا غلسوا. طبعا تحية للبطل أبو ياسين، عيد ميلاد سعيد، هابي بيرداي، اللهم اجعلها سنة خير، اللهم اجعلها سنة خير لها وبداية أجمل لأقدارها، وحقق لها كل ما يتمناه قلبها. كل عام وأنت بألف خير، وأنت بألف خير يا بطل. جميلة أعيادي بوجود أمثالكم سيادة البطل، أنت والناس الطيب الله بجميع الأحباب والأصدقاء. حسين الشيباني الغالي، حطوني بعثنا فويس.
1: عيد عيدين بوجودك صار عدنا، والفرحة فرحتي خطار عدنا يا حبيبي، أيامنا كلها عياد بالأمان تنعاد. يا حبايب هالهلول، يا حبايب صفو قول، يا حبايب هالهلول، بارك وألف مبارك، وأيامك

0: سعيدة حبيبي.
1: الله،
0: صباح الخير، صباح الأعياد، صباح الأشياء الحلوة، صباح الأمنيات إن شاء الله المحققة. يا رب أشوفك أحلى وأجمل مقدمة برامج بالدنيا كلها، مو بس بالعراق ولا بالعالم العربي، لا بالعالمين. والله يحفظ لك الأولاد، يحفظ لك الوالدة، ويحفظ أحبابك، ويحفظ الناس الطيبة اللي تتمنى لك الخير. الكلمات عاجزة والله أنه أقدر أحكي وأقدر أهنيك أكثر، بس يعني أنت تعرفين اللي بقلبي شنو. الأخت العزيزة والصديقة الوفية، يا رب إن شاء الله أشوفك يعني أسعد الناس. تحياتي إن شاء الله.
2: حسين الشيباني أبو قاسم العلم، من أوفى الناس في حياتي، أخ بمعنى كلمة أخ، وصديق صدوق وفي جدا، والكلمات ما تكفيك، سباق دائما، ويعني من عيد لعيد في أول الأسماء مع الأسماء الأولى اللي تعايدني. فأني ممتنة لوجودك في حياتي يا أخوي الغالي، والله يحفظ لي وجودك ويحفظ عائلتك أيضا الطيبة الراقية. كل عيد تعايدني أبو علي لك، وشكرا لصوتك العذب وانتقائك تمنحرم. والله تسلم لي يا غالي. صباحا جميلا على أحلى إذاعة، كل عام وأختنا محور الكون في أيدي
1: الغرور
2: كل عام وأختنا محور الكون بان بخير وعافية. تفينا وسام المبدع، تحياتي للجميع. أبو نيفين، الله والله أنت بطل أبو نيفين، تحياتي إليك يا أبو نيفين الذهب، وإن شاء الله تكون خير وعيدكم مبارك يا عيني. أبو فلة خليل المرشدي، حياك الله يا عيني.
3: بانجوركم فل، نهاركم عسل، حياكم سعيدة وكل عام وانتم بخير. وياكم خليل أبو فلة، صباح الخير سلمان، صباح الخير على المخرج نتان. إشاء الأقدار أنه البارحة أنا عيد ميلاد.
2: يا سبحان الله،
3: الله يعود علينا وعليكم بالأفراح والمسرات.
2: أمين يا رب. ربنا يعوضكم يا أخوي. إن شاء الله ينطيك ألف صحة وعافية. وهابي بيرداي تو يو. محمد كاظم اللامي، كل عام وانت بألف ألف خير وصحة وسلامة وعمر مديد، يطول بعمرك يا أخوي الغالي. تحية إلك ولعائلتك الكريمة يا أجودي، وحي العمارة الجميلة. الباشا عمر يقول كل عام وانت بألف خير النسر، وينعاد عليك بالصحة والسلامة، الله يعود لك الأيام الحلوة دائما يا عيني، ويطول بعمرك يا أبو خطاب. كل عام أحمد رشيم، صباح الخير والعافية، صباحك يا هلا. أبو قتيبة بعث لنا فويز،
4: صباح الخير بان، كل عام وانت بخير، إن شاء الله يا رب وينعاد عليك بالأفراح والسعادة. بس بان، من يقول أنت العيد؟ أنت الأعياد كلها أنت السعادة.
2: الله، دي يغذون نرجسيتي وغروري والله العظيم. وأنا يعني لست بمغرورة، والله راح تخلوني أنغر، عسى ما نحرم منكم، والله يديم لي قلوبكم الطيبة. بش عمر العزاوي منورنا بفويس، الله حيو.
5: صباح الخير ستبان، صباح الخير على السيد المخرج المبدع أستاذ وسام، وصباح الخير على كل المستمعين والمستمعات. وعيدكم مبارك وكل عام وانتم بخير، يا رب يكون بالصحة والسلامة، ويكون عيد انطلاقة جديدة لكل العراقيين.
2: آمين.
5: ستبان، على موضوع التغليس، أكو فرق بين التغليس والتحمل. أنا أغلس نهائيا، بس أصبر وأنطي فرص وأتحمل إلى أن توصل الذروة يعني، بس كتغليس ما أقدر أغلس.

0: أفوت بعض الأمور
1: أي
0: لوقت آخر، لا أكثر. يعني مسألة التأليف صعبة عندي يعني.
1: أي يعني نعم
0: وكذلك الأمور بالتغليف ما تنحل، فلازم نخلي لها حد نهائي يعني لين تتكرر. والسلام عليكم،
1: وعليكم
0: أشوفكم بخير،
1: السلام.
0: وعيدك مبارك صدق، نسيت. كل عام وأنت بخير
1: وأنت بعد
0: على عيد
1: بخير.
0: ميلادك.
1: شكرا شكرا أستاذ عمر. هو التغليس هو المعنى، أني يعني أترجمه هو المرادف كلمة الصبر، يعني أنك تصبر على الآخر، على ملحته، على إزعاج، على تقصيره معك، لأنه ممكن تحبه، ممكن تريد الود متصل يبقى، ما تنقطع حبال المودة بينك وبينه، وذاك مدى يعرف يتصرف، فش تسوي له؟ تصبر عليه، بمعنى بالدارج نقول نغلس عليه، غلس عليه يعني يصبر عليه، لا تهتم، بس توصل حد. أنا أتفق وياك، وأني أكثر الناس يجي يعني أنطي فرصة واثنين وثلاثة، رابعة no way، ماكو أني أنطي 10 فرص، ليش يعني أنطي 4 أستاذ وش قد لازم أطي. لا صدقا الإنسان ما حلو يكون تكون يابسا فتكسر، ولا يعني نطيق ما يصير نكون لا ما أعرف شنو، لا أتس كذا، لا فننطي مساحون.

0: وكل عام وانت بألف. ما ذاكره بالراديو انا اعرف عيد ميلادك لان قريب على عيد ميلادي،
1: هي
0: يعني هم 6/2 عيد ميلادي
1: ستة
0: بهاليومين اكيد. وكل عام وانت بألف ألف خير ان شاء الله، تحقيق الاماني ويحفظك ان شاء الله. المستمعين وفرح دزيت واحلى الاماني لو بالروي.
1: والنعم حياك الغالي الاصيل. وغير اسمك حي زين، بس يعني الراعي صبحيه يعني تختلف الارقام عندنا، يعني هو يخبر بها ارقام ما حول المليارات الى الوف. نقول مليار، مليون، مليون، هذا مليونير. هسه شنو هسه؟ ابو الجقاير مليونير مع تحية، ابو الباص النفرات مليونير هسه، يعني اكيد فد ان شاء الله يرزقهم ويبارك بارزاق بتعب وبشرف جايه. بس مال 7 مليارات، 7 صكوك. الموضوع اتر صار مو مليار ولا مليون، صار تريليون، تليار. يعني ترى شغلة، يعني الاسم ثقيل. المهم فان شاء الله يرزقكم يا رب ملايين ومليارات بإذنه تعالى، ويعطيكم ما تتمنون. وعلي الشجيري باث النافويز.
2: السلام عليكم، صباح الخير تتوان، عيد سعيد، كل عام وانتم بخير، ينعاد عليكم بالصحة والسلامة، ومن تألق التألق، والنجاح النجاح يا ربي، يعني أشوفكم أحسن وأسعد الناس. تحياتي لكم، أخوكم علي الشجير.
1: كل التقدير يا أبو حسين، إن شاء الله عيدك مبارك، وكل عام وأنت والأهل الكرام، ونفرح بيك قريبا، قول آمين. أحبابي نروح بريك آخر في بانجور وراجعين نكمل، خليكم على السماء.
3: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم. الساعة الآن 8:30 بتوقيت الرشيد اف ام.
4: يا معود، شلون تسمح له يحكي وياك؟
5: اي والله بس عفوا، منو انت؟
4: ابعد عيون الفضوليين عن تفاصيل حياتك ومعلوماتك الخاصه، وهي اول شاشه موبايل بالعالم بميزه حمايه الخصوصيه. امتلك اليوم اجدد هواتف سامسونج، هاتف جالكسي S26 الترا، وخلي شاشتك لك مو اللي بصفك.
6: الصيف اقترب، وهواتف جالكسي اي لازم تكون ضمن خططك. بدال ما تفكر وين تروح، شو تسوي ويا من، فكر بخطوة أبعد، شلون ما تضيع ولا لحظة من الصيف وتعيشه بأحلى تفاصيله. اشتري أجدد هواتف جالكسي اي المدعمة بالاي اي وبأفضل المزايا، وعيش كل لحظاتك بأداء ثابت وستايل لافت، وخلي صيفك اي.
7: تريد سيارة عملية وسعرها على قد الإيد؟ خيارك البيجو بابل أكيد، متوفرة لدى الماشق موتورز، والتسليم فوري، شغل واطلع. تبريد قوي ينسيك حر الصيف، وكلش اقتصادية بالبنزين، تطلع بيها الزاخو والأربيل، ورقمها ب500,000 دينار بس، ولا تشيل هم الدولار، سعرنا ثابت بالدينار. وين ما تكون في بغداد موجودين يمك. الكرادة خارج تقاطع المسبح مقابل نادي الهندية، حي المستنصرية مجاور بنزين خانة المستنصرية، شارع مطار المثنى مقابل مجسر الشالشية الجديد، واتصل هسة على 6242 من أي تليفون. الماشق موتورز، راحتك تبدي ويانا. السيارات صارت كلش هواية، بس خليك ويا الكوري الأصلي، أكيد كي جي أم، بعروض كلش مغرية.

0: والأقساط وما بها أي تعقيد. زورونا في بغداد الرصافة كرادة خارج مقابل نادي الهندية، أو الكرخ شارع مطار المثنى مقابل جسر الشالتشية الجديد. للاستفسار الاتصال على الرقم 6677 KGM العراق. استمتع بكل ثقة.
1: رجعنا لكم الرشيد وياكم.

أهلا بكم مستمعي راديو الرشيد على 91.5، تحية لمنى ومتابعينا من أماكن أخرى حول العالم عبر الترددات الرقمية أبليكيشن أو بثوث مباشرة على مواقعنا الإلكترونية www.arashidfm.com أو عبر اللايف ستريم على بيج أو صفحة إذاعة الرشيد من بغداد على تطبيق الفيسبوك. وطبعا تحية لمتابعينا على الأبليكيشن في هواتفهم الذكية. أهلا بكم في تصبيحة بانجور، بما أنه ده نحكي بالأعياد وعيد الميلاد والعمر والتغليس والمعرف شنو، أنت من السنين تمشي بيك، أكو أمور تتقمصها وأكو أمور تتركها وأكو أمور هواية تتغير في شخصيتك، طبعا مع الثبات على المبادئ الأساسية اللي نشأت عليها. أوكي اليوم في تصبيحة بانجور في هذا اليوم الجميل 31/5/2026، هذا التاريخ ترى عظيم، أنتم ما تعرفوا شنو كتبوه، أشروه هسه يمكم بالرزنامة اللي بالتليفون. يوم 31/5 من كل سنة شنو أكو؟ فاليوم تصبيحتنا وصوت الصبح راح يحكي بأنه أنت بعد هذا العمر على اختلاف عيد ميلاداتكم أحبابي وتواريخها،

0: عندك، فشلون تطلع منها؟ الخروج من هذه الملحمة هو سنة أولى في عمرك، مو؟ صرت أشعر أنه عشت هواية لدرجة أنه الأرقام ما تتسع لعدد الأفراح في حياتي، أو عدد الأمور اللي أحزنتني، أو عدد مواقف الخذلان بالناس اللي أحاطتني ومروا في حياتي، أو عدد الدروس اللي استفدتها من وجود فلان وعلان وإلى آخره. فعمر الإنسان لما يمشي هو مسافة دا يقطعها بالحياة. وعرفت أنه الأفضل أنه أركز على الوجهة القادمة والرحلة القادمة، ما أبقى باوع يا هذا فلان كذا وكذا، فلانة طلعت يعني للأسف مو جديرة، يعني فلان مثل دور معين وطلع، فليش أولول؟ ليش أولول؟ أكو نقطة أخرى، أكو مرتبة أعلى، أركض يعني أخذ هذه المرتبة وارتقي بيها، ولا تباوع على عداد المسافات. أنا ما أحب العداد، حتى من يقولوا لي هذا أكو عدادات بالتاكسي وما أعرف شنو، ما أحبها. لا تحسب، المهم توصل، المهم أن توصل وتوصل أحبابك وياك، الناس اللي متشلبة بيك ماكو هم يعني لا تتركهم. وخبراتنا هواية احنا كعراقيين اعتقد، ويعني طلعنا كل واحد من عندنا استاذ وشيخ ويعني عندنا كم هائل من التجارب، يومية تمر تجربتين ثلاثة عشرة. فسؤالي لحضراتكم، شنو الخبرة اللي طلعت منها بعد هذه السنوات؟ والله يطيل في عمركم. أهلا بكم على هواتف راديو الرشيد.
1: للتواصل مع برامج راديو الرشيد
0: اتصل على 0-0-1-4-1-5 أو عراق 0-7-8-0-2-1-4-1-5 أو على 0-7-8-0-2-1-6-1-7. راديو الرشيد.

0: صباح الخير والنوير عليكم، وأهلا باتصالاتكم معانا في بانجور. وشنو الخبرة اللي طلعت بيها من فيها يعني بعمرك هذا؟ شنو الحصيلة وطلعت بيها إلى حد الآن؟ ناخذ اتصال أول. يا هلا.
1: ألو،
0: مرحبا.
1: صباح الخير، السلام عليك.
0: صباح الورود.
1: شلون انت؟ ان شاء الله خير.
0: بخير.
1: طبعا انا اكون سعيد وكل عام بخير.
0: وانت بألف خير يا عيني. من وياي؟
1: بس وردة. انا سيف.
0: سيف، اهلا يا سيف. صباح الخير وكل عام وانت والاهل بألف خير.
1: الله يخليك وردة.
0: ايش قد عمرك سيف؟
1: 40.
0: العمر كله ذروة الشباب وذروة الخبرات، وهسه الأمور راح تبدي تفهمها بمعناها الحقيقي.
1: اي والله فضل.
0: مو شنو الخبرة اللي وصلت لها بعد هذا العمر وعسى طويل إن شاء الله؟
1: والله يخليك والله. كنت والله بصراحة يعني تعرفين الحياة يوم بعد يوم واحد جديدة فينا.
0: نعم.
1: بس فعلا بهذا العمر يعني باني مع أكثر الناس تساعدني هذا الرأي، أنه أنت وحدك في الحياة.
0: شلون؟

0: انت وحدك بهالحياه، يعني انت وحدك بالدنيا،
1: انت
0: يعني قبل ما تحس انك ناس قريبين عليك وشي تشوف تعرف انه ماكو حد وياك. يعني هذا رايي، ما ادري شو هيك حاجه مش ثاني،
1: يعني على نفسك
0: اي يعني عمل تفاصيلك امورك.
1: نعم
0: زين، يعني هي هاي الاولويه الاكيد، لانه ما حد حيدوم لك وما حد حيبقى لك.
1: صح،
0: وبالاخير
1: تشوف
0: نفسك انت وحدك.
1: كلش صح، كلش صح. اسال الله ان ما يحوجك الاحد، ويطيل في عمرك بعافيه وسلامه، ويرزقك من حيث لا تحتسب. شكرا استاذ سيف،
0: الله يخليك.
1: نورتني يا عيني. طبعا كلش حلو احبابي، احيانا نعتمد. انا شخصيا شوفوا، انا متعوده احكي لكم خصوصياتي، يعني اعتذر اذا كان خطا هو، بس يعني اكو امور هي كحاله عامه، ويمكن النساء عايشيها والبنات عايشيها هوايه. يعني أنا من الناس اللي كلش معتمدة على الوالد رحمة الله عليه، كنت وهو معتمد علي أيضا، يعني هو يشوفني أني أهل للمسؤولية. بس أنا ما كنت متوقعة في يوم ما أنه يروح، يعني دائما أقول لا بابا موجود، بابا موجود، بابا موجود. فبعد رحيلة الطامة الكبرى هنا، أنه أنت كنت غلطان بهذا تفكيرك، كان المفروض نعم هو سند لك، سواء كان أب أو أم أو أخ أو زوج أو... معقولة؟ يعني أنا هسه وحدي بهذه الصحراء؟ نعم. لذلك قلت أرسم وجه أبي وأقول لماذا تركتني بين اللئام. أدام الله الطيبين حولي وحولكم مستمعينا، وناخذ اتصال اخر. مرحبا.
2: صباح الخير سلطان.
1: هلا ابو موسى.
2: صباح الورد احلى بن الطيبه. صباح الخير، كل عام وانتم بخير. صحه وسلامه.
1: خير وسلام
2: ان شاء الله السنه تجي بيت الله احلى سلطان الطيبه.
1: امين يا طيب.
2: صباح الخير على المخرج الطيب، الف تحيه له وعلى كل المستمعين. عند زفتش بس ما شاء الله سمعية.
1: ان شاء الله عيوني.
2: الف تحيه للسلطان
1: ابو موسى. نعم. الخبره اللي طلعت منها بهذا العمر شنو هي؟
2: والله وايد.
1: اعطيني خبره مهمه.
2: بس خلينا نقول الصراحة ستفال لا تعتمد على واحد، اعتمد على رب العالمين واعتمد على شخصيتك ستفال الصراحة. حط عينك بعين الله، وأول ما تطلع فتح عينك على رب العالمين.
1: نعم.
2: لا تخلي شغلك أو اعتمادك على غيرك.
1: نعم.
2: على أخوك، على أبوك، كلهم على راسي وكلهم أمي، ما بيهم كل خسورة صراحة. بس أنت خلي اعتمادك على نفسك، لأن أنت فجأة هاي الدنيا مع احتراماتي ليك تبقى قدام أشباح ستوان الصراحة.
1: الدنيا خوانة.
2: أي والله ستوان. أي والله، وتعرفين النفوس تغيرت والوضع تغير، يعني خلي نفسك اعتمادك بس على رب العالمين، ماكو غيره.
1: ونعم
2: صراحة ليت على واحد ستوان بالأخير، بالأخير ضوق اللوع ستوان يضوق، يعني يتأثر بهاي الأشياء يوقع.
1: نعم.
2: يعني أنت معتمد على إنسان قريب عليك وشوفه هو كله هو من بعد رب العالمين، تتفاجئ أنت شوفه صار عدوك وشوفه مو وياك على أبسط الأشياء. أنت ليش هيك تنخذل؟ خلي اعتمادك مع رب العالمين.
1: أحسنت.
2: أي والله أنا أشوفه
1: أحسنت
2: من بعد هاي الخبرة، لأن ستبان عشنا هواي، عشنا مع أصدقاء وعشنا مع جيران وقوان وكله، تنخذل من أبسط الأشياء، تنخذل من أقرب الناس.
1: صح. صح.
2: أقرب الناس اللي عليك تنخذل من يمهم. أنا أشوفه اعتمد على رب العالمين ما كحسن منه،
1: واللي
2: يحط عينه بعين الله ما يخسر.
1: من استعان بغير الله ذل.
2: ذل. أي والله.
1: فهو أيوة. رب العالمين يعني يقول أيوة. لك أنا ما إلك غيري، يعني شوف أيوة فلان والله. هذا القريب إلك أنا أقرب.
2: نعم.
1: لك منه.
2: والله ستبان أكو ناس تأثر. تأثرت ووقعوا من أصدقاء خطية، يعني شوفه أجد من أخوه وتفاجأ بيه عافي بهاي الدنيا الشبحة، يعني شباح هاي الدنيا ستبان، وإذا وقعت بيها صعبة تطلع أمانة.
1: صح.
2: لأن تروح جوه رجلين
1: إن شاء الله. الله موجود، الله موجود.
2: أيوة. أيوة.
1: موجود. يكفيك الشر ويحفظك وليحوجك لأحد يا عيني.
2: أرى فدوى القلق يدور

0: الله
1: الأسئلة اليوم.
0: محييك يا طيب، شكرا أبو موسى العزيز، شكرا لك. ناخذ اتصال آخر، مرحبا.
2: ألو، صباح الخير.
0: صباح الورود.
2: وين؟ كل عام وانتم بخير،
0: وانت
2: صحة
0: بألف
2: وسلامة إن
0: خير.
2: شاء الله.
0: شكرا جزيلا أجمعين إن شاء الله. من وياي؟
2: وياك مصطفى الجبور يا أبو محمد.
0: حي الله أبو محمد، شلونك أستاذ مصطفى؟
2: الله يسلمك فيك.
0: يا مرحبا. أستاذ مصطفى، حصيلة الخبرات في هذا العمر، شنو اللي طلعت يعني أريد زبدتها؟
2: والله أنا كعمر، عمري اليوم 46 سنة.
0: يطول بعمرك.
2: الله يسلمك. خلينا نتفق أنه الحياة هي مدرسة، كل ما تقدم بك العمر تقدم مرحلة.
0: صح.
2: شلون بالدراسة تصير أصعب، تكتسب خبرات أكثر.
0: صح.
2: والله هي هواي دروس، بس أنا أكو أكثر درسيا أنه يعني ماخذ قاعدة بحياتي، اللي هي أول شيء لا تدريرك أنت ترتاح. ومثل قديم يقول يا رب وقعني الضيج على مدى عرفه العدو نص الضيج.
0: الله.
2: الدرس اللي تعلمته أنه من تصير بيك الضيج تبين أكو ناس صدق رب أخي لم تعد لك أمك.
0: صح.
2: وأكو ناس قريبة كلش عليك راح تخذلك وتكسرك.
0: مع الأسف.
2: فالدروس وين تتعلميها؟ من تصير تمر بظرف قوي
0: أي.
2: راح يبين معدن النص.
0: كلش صح، كلش صح أبو محمد.
2: وآسف للإطالة، وإن شاء الله يومكم سعيد.
0: يومك سعيد وجميل، وإن شاء الله تقبل عليك الأيام ببركتها وأرزاقها وأفراحها ووجود الناس الطيبين المثمرين في حياتك.
2: إن شاء الله.
0: كل التقدير أبو محمد، نورتني عيوني. زين، ناخذ اتصال اخر. مرحبا. مرحبا. مرحبا.
3: صباح النور.
0: صباح السرور وبانجور.
3: شلونك؟ عيد مبارك يا السعيدة.
0: وايامك اسعد يا عيني. من وياي؟
3: ابو نور عبد العظيم.
0: اهلا استاذ عبد العظيم، شلونك؟
3: الله يعافيك. الحمد لله، شكرا. الحمد لله.
0: يا حياك الله وبياك. عيد المبارك عليك وعلى الاهل.
3: علينا وعلى امك محمد. علينا وعلى امك محمد.
0: امين يا عيني. حصيلة الخبرة أو أعظم خبرة طلعت بيها بعد هذا العمر، والله يطيل في عمرك.
3: تكفون.
0: أي.
3: تكفون. أنا حطبق بالسيارة، سايق تاكسي، حطبق بالسيارة وسولف لك.
0: يلا.
3: هاي الدنيا اللي نربط على الإمام علي.
0: أي.
3: حيربون عليك.
0: سلام الله عليه.
3: صح. الأصدقاء شو تسويهم؟ والله والله والله ما يصير.
0: نعم.
3: الأخ تسوي له ما يصير. لازم أنت شو تسوي؟ أي واحد يقول لك شابة اعطيني نقول هاك. أي واحد يقول لك دايما يقول لك هاك طبعا ما يرجع لك. فهاي الدنيا أنا بالنسبة لي راحتي وبالي كله مصفيتني وين؟ أتم الشغل أطلب البيت أخذ باب علي. عائلتي هم أصدقائي هم أهلي هم كل شيء بحياتي. ما يزيدون ست هواية عادت. أنا عمري 58 سنة.
0: الله يطول بعمرك.
3: ما اشتغل ما اشتغلت على عمان، على سوريا، ببابهان.
0: نعم.
3: دخل مستوى تفسيخ بالمكاين. والله شفت عالم تعبت. حد أول باحد السليماني شفت موقف. اليوم أنا قبلت على كل صديق. الله وكيلك أنت حمسة حتى تليفونات مرات بقاطلة.
0: لا إله إلا الله.
3: وحق لا إله إلا الله. وحق لا إله إلا الله. يعني أنا طالع أنا أروح للسليمانية بسيارتي. تعال علي وخذني. يصرف علي على مدار صديقك صديق حمالي.
0: داني أدري والله.
3: والله
0: والله
3: والله ستبان بالعظيم الله بالعظيم الله
0: صادق
3: بالعظيم الله.
0: صادق والله.
3: أودي أجيب أنطري النبي إنجي جودي سوريا وأضع أون بالسيمانية وفراطي في السن جديد في نهاية اليوم أنا بالنسبة لي أول وقيت حتى أمسح التليفونات بس التليفونات مالي عمل مالي حطهم أول وقتي ما خلصهم
0: بعدين وبعدين يتقلب عليك
3: إيه. والله جاي أنت ستبان
0: إيه.
3: جاي أنت 600 دولار لساعك ما حسيت إنه ما زعل.
0: لا إله إلا الله.
3: والله العظيم عيش حياتك النفسك. بس أنا أقول أروح أقول ما خلصهم بس أولا بعد

0: يا بعد ما اختبر
1: إن شاء الله
0: الحمد لله.
1: الطيبين أمثالك يعادلون الموازنة هذه ويملون الدنيا إن شاء الله، ويكثر من أمثالك يا أبو نور الطيب. كل التقدير إليك، وشكرا جزيلا على مشاركتك في موضوع بانجور لهذا اليوم. احنا اليوم نتكلم مستمعينا اللي حضروا هسه للراديو، نتكلم عن حصيلة سنوات عمرك طلعت بيها بناس، طلعت بيها بخبرة، ممكن طلعت بيها بنفسك. الحمد لله نقذت نفسك من شر الناس اللي للأسف البعض يعني يتفنن في تقمص الدور حتى يستغلك، حتى يحطمك، حتى يأذيك. وبالمقابل أكو ناس لا، يعني أحيانا تدمر نفسها على مودك، فتطلع بحصيلة خبرة إنه منو اللي يستحق ومنو من لا يستحق.

0: المتفجعين خالد الرشيد. إنها التاسعة بتوقيت الرشيد أف أم.
1: السيارات صارت كلش هواية، بس خليك ويا الكوري الأصلي أكيد أما بعروض كلش مغرية بالنقد والأقساط وما بها أي تعقيد. زورونا في بغداد الرصافة كرادة خارج مقف أو الكرخ شامثنى مقابل جسر الشالتشية الجديد. الاتصال على الرقم 6677 KGM العراق. أنت بكل ثقة
2: يا معود، عد عيون الفضوليين عن تفو معلوماتك الخاصة. شاشة موبايل بالعالم بميزة حماية الخصوصية. امتلك اليوم أجدد هواتف سامسونج جالاكسي S26.

0: الترا وخلي شاشتك إليك مو اللي بصفك.
1: تريد سيارة عملية وسعرها على قد الإيد؟ خيارك البيجو بابل أكيد متوفرة لدى الماشق موتورز، والتسليم فوري، شغل واطلع. تبريد قوي ينسيك حر الصيف، شق اقتصادية بالبنزين تطلع بيها الزاخو والأربيل، ورقمها ب500,000 دينار بس، ولا تشيل هم الدولار، سعرنا ثابت بالدينار. وين ما تكون في بغداد موجودين يمك. الكرادة خارج تقاطع مقابل نادي الهندية، حي المستنصرية مجاور بنزين خانة المستنصرية، شارع مطار المثنى مقابل مجسر الشالشية الجديد، واتصل هسة على 6242 من أي تليفون. الماشق موتورز، راحتك تبدي ويانا.
2: الصيف اقترب وهواتف جالكسي اي لازم تكون ضمن خططك. بدال ما تفكر وين تروح، شو تسوي ويا من، فكر بخطوة أبعد، شلون ما تضيع ولا لحظة من الصيف وتعيشه بأحلى تفاصيله. اشتري أجدد هواتف جالكسي اي المدعمة بالاي اي وبأفضل المزايا، وعيش كل لحظاتك بأداء ثابت وستايل لافت، وخلي صيفك اي.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. أعلن على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
3: رجعنا لكم الرشيد وياكم.

0: هلا والله مستمعي راديو رشيد على 91. نجور للعشرة الصبح إن شاء الله نملي الجو محبة وفرح. رجعنا إلى مشاركاتكم وتصبيحاتكم علينا ونتكلم اليوم. يقول لك هذا عمرك إيش طلعت بي؟ يعني من شنو تقول طلعت بي؟ إنه ما لي علاقة بأحد، علي بنفسي وما أتدخل بأمور الآخرين، والباب اللي تجيك منه ريح سده واستريح. أي باب، أي باب ممكن أن يسبب لك مشكلة أو يعكر مزاجك ممكن، أو يجعلك قلق يعني ما مرتاح، يضيع يفسد عليك يومك، سده. لو بخير كان انطاك هوا عذب، كان فوت لك ناس طيبين، فسد هذا الباب. نرجع لكم ولخبراتكم أحبابي، والله يطيل في أعماركم. ومع اتصال، مرحبا.
1: صباح الخير ستوان.
0: صباح الورد
1: حبيبي، كل عام وانت بخير.
0: وانت بألف خير يا عيوني.
1: صحة وسلامة وراحة البال إن شاء الله يا رب.
0: أجمعين يا طيبة إن شاء الله، انت والأهل بألف خير وسعادة.
1: الله يسلمك، الله يخليك، تسلمين. ياك منال ست.
0: أهلا ست منال، صباح الفل عليك.
1: الله يسلمكم إن شاء الله. يا ستوان، خلص كل من نفسه. يعني أني صديقاتي كوما خير من الله ومحبوبة وبالقعدة حلوة وونس.
0: أيوة النعم.
1: بس الناس لا، الله يسلمك، الناس كل ما يطلب منك شيء لازم أنت تنفذين. نعم.
0: أي.
1: بس تقولي لهم لا، صرتي مخوش آدمية.
0: حشاش والله.
1: إيه هو هيك. لا.
0: صح صح.
1: يعني مو
0: صح.
1: أنا ما أحكي لك بشيء ما جربته. لا.
0: كلش صح.
1: مثلا اطلع مطاعم، يعني هو يعني مو لان اني زنقيله، بس اني

0: أخلي الأصغر مني يدفع، مستحيل.
1: عافية.
0: ما أخلي الكبير فيه، أو يعني أشوف نفسي قادر وياي هاي المبادرات.
1: أي.
0: أحس نفسي مستغلة من البعض.
1: كلش صح. وهو هذا ال
0: يعني أنا تربيت على الأصالة، زين أنتوا شوفوني شيء بين أنا هم يعني عزيزة عندكم، يعني ما أعرف. وما هذا يعني مرة من المرات والله أضحك من أتذكر هذا الموقف. أنا كل ما هاي صديقتي، أنا كل ما أطلع وياها بمطعم، هي أصغر مني بسنة واحدة،
1: أي
0: تعزم وياها بناتها أو هاي، أنا أدفع الحساب مرة مرتين ثلاثة أربعة خمسة، والله جد. فطلعنا من الدوام، خواتها بمطعم قريب من عندنا، فقالت يلا يلا امشي وياي امشي وياي، فأنا جبت
1: زوجي
0: واحد شاي
1: طبعا
0: أطبني.

0: بات الناس بالشكتشي
1: وطيبة بعضيباتي والله يحفظه هذا تيجي جيت لولا أهلي أولادي
0: وهذا ست منال
1: حبيبتي
0: الله يكثر حبيبتي. من أمثالك والنعم منك
1: الله يا طيبة
0: نورتيني الله يسلمك مع السلامة. حلو يعني أنت من الآخر أمور نحشي بيها كل شيء بس الأكل ما أحب أحشي بيه ما أحس يعني الله أوكي بس خارين حتى هو يكون يحسسوك انه انت دا يضحك عليك يعني مع انهم مو محتاجين بس هو اللي يسوون مسكول يسوي لك مسكول والله العظيم ويسوي الواحد موظف يسوي لي إلي يعني أنا موظفة يسوي مسكول لو الوالد بزمنه الله يرحمه ويرحم أمواتكم يعني معجبين وهاي تسوي مسكول لهذا حتى يرجع يخبرك حتى تعايده هاي وين صاير وسويها يعني خبرهم هو ويعايدهم بس ما حلو يعني انت شوك المنظامهن انت المنظامهن باكر عقبة عض لسانك ما ادري عضوك ما ادري شو يسووا لك وتنتهي الدنيا المن فعيب تستغل القلوب الطيبة لأنه قطعت سبيل المعروف الناس صارت تقول لك هذا دا يستغلني وهو بالفعل أنت دا تستغل مثل ما تحب أن تأخذ أعطي نأخذ اتصال جديد
2: ألو
0: حياك الله
2: طبعا احنا وقت الطيب الجرجان الكرام
0: نص الراديو عيوني حتى اسمعك زين شلون
2: اوكي هسه تمام
0: ان شاء الله تمام شنو قلت
2: قلت هو الجرجان اهل الكرم يعني مو بيدك
0: الله يبارك بيك ابو امير
2: تحياتي لك اكيد
0: هلا بالغالي
2: شكرا وتحياتي لهشام وكل مستمعيكم
0: يا ميت هلا محمد الموسوي الجميل
2: الله يحفظك كل عام انت بألف ألف خير
0: وانت بألف خير يا طيب
2: ان شاء الله تحقيق الأماني وإن شاء الله صحة وسلامة
0: ينطيك العافية وأيضا عيد ميلاد سعيد عليك إن شاء الله ويطول بعمرك للأهل وينطيك ما تتمنى
2: أنا من ما تريد الصبح ترى وما عندي شيء يعني كان عبرت لي يعني
0: ولا يهمك
2: ترك بداعي
0: انت زين ما متريق انا المتريقة واسحق ناس يعني شو تقول ابو اموري بعد هذا العمر والله يطيل في عمرك شنو حصيلة الخبرات اللي طلعت بيها من هذا العمر
2: والله هواي يعني ما ينعدى يعني الصراحة
0: ريت
2: رجعت فربتين بصيلة
0: ابرز
2: والله شوفي الابرز انه ما تطيل سرج كلش يعني مهمه
0: زين
2: يعني النقطه الضغط لا تطيلها يعني لا تحكينا ابد يعني انا شفت يعني بهذا الوقت ابد واحد ما يخطب الشخص اذا قد مره يعني هم يعني شلون نقول ساقه بيك بس الصغيرين وياه على خلاف يرجع كلهم صلح مع الأسف
0: مع الأسف
2: بس إنه إذا عندك شيء سولف لنفسك احكي لنفسك أفضل وهواية والنقطة الثانية اللي مهمة هم عندي ابتعاد عن الأقرباء الأقرباء أي والله يعني إذا تريد تعيش بسلم
0: صح والله
2: وتعيش مرتاح
0: كلش صح
2: لا أي أنه راح تبتعد إذا مو على الحكي إذا مو على الكراهية مع الحسد
0: مع الأسف
2: يعني إذا يشوفونك ناجح 24 ساعة يوم عليك
0: مع الأسف
2: حاول تبتعد من عندهم يعني تختفي حتى لو نفس المنطقة اسمك حاول دعم نفسي قدامهم حتى لا يخلونك بعقلك
0: يفقرون
2: يعني مشكلة الأقرباء مع الأسف
0: أي.
2: يعني قد أقربان يكون شنت يكون لك عون تحتاج صارت يعني بالعكس
0: مع الأسف
2: يعني مشكلة
0: يعني

0: الله يحفظ الطيب ويحفظك ويكفيك الشر أخويا محمد الموسوي، نورت الدنيا يعني.
1: موسى ماجد مشتاق له طبعا.
0: والله تحياتي لك ويسلم عليك.
1: الله يسلمك ودائما متعلقة والله
0: بوجودك يا طيب.
1: الله يسلمك شوية دائما الصبح أنا ما قاعد من وقتي ما أتواصل وياك.
0: ولا يهمك، المهم أنت والعائلة بخير يا أبو أمور الذهب.
1: الله يحفظك،
0: نورت أخويا
1: إن شاء الله، كل سنة أنت إن شاء الله بخير.
0: وأنت بخير يا طيب، جزيل الشكر الشاعر الجميل محمد الموسوي، شكرا لتصبيحتك علينا. بالفعل بعض الأقارب يتمنوا لك الخير قبل، يعني قبل أني أتذكر أقاربنا من أكو سالفة بيت فلان مثلا، وتنفتح ينفتح الموضوع في بيوت أخرى أثناء العيد، أو خطية حايرين بي ويدعوا له، لو مثلا مشتري سيارة اشترى برازيلي صلوات على محمد الشون الحمد لله وما أعرف شنو، يفرحون. بس هسه يلتقون في عزاء ما تحب توفى، يلتقون في العزاء ينسون المتوفي ومآثرة، هذه يشلبوا لك بسالفة تخص وحدة أو تخص واحد ويعلشن بيها بالفاتحة، يقعدا يعني ولا كأنه هسه دفنا واحد وهاي الدنيا تافهة وما تسوى، وأنه الله رقيب مو الله فوق راسكم. فمن توقع بالعكس يتشمتون بيك، اي ما يبارد على قلوبهم، الله فلانة طلقت، الله فلان تعرض الى حادث، الله ايه شوف الله سوى بيهم، يقولون على اساس هم عندهم صك من رب العالمين، هم الله ساتركم لحد الان، هو رب العالمين يريد يكفخكم الكفخة الكبيرة، فجاية كفختكم بالطريق ان شاء الله، بس لا تستفكم لأنه ما رحمتوا الناس، ما رحمتوا، هذه صلة القربة وصلة الرحم، ترى هي مو بتشذب بالزيارات، أجي أشوف شون وضعكم بالبيت بحجة تاني صلة رحم، أشوف إيش عدكم وين صرتوا شنو بالبيت، البيت نظيف البيت مو نظيف، اشتقلون اشتحجون، حتى أبوك حكي ودي البيت فلان لأن هم رايحان يا أبوك منهم حكي، وهذه مو هيك صلة الرحم. صلة الرحم من نعرف خالتي أو عمي أو ما أعرف منه مريض وأروح أزوره وأقوم له بالواجب، من نعرف أقاربي ما إلها أحد وأروح أوقف لها ومحتاجة شيء، أو ما أحكي عنهم وأنطيهم صنطة، مو أروح أنطيها فلوس وأروح بعدين لفلان والله كنت يم بيت فلان وام فلان وانطيتها، والله والله شلت لها القد وانطيتها، وراح للبيت الثاني وسوى منشورات لايف زين حتى يحصل لايكات ويشيل الخشمة انه اني، ويظل يحكي بيها 20 سنة فلانة مو وهذه، ويظل يحكي بيها 20 سنة جهالة، انه بيعير جهالة بيها ترى. والله اكو ناس لسه تعيرك فقط. والله يا الله ناخذ اتصال. تفضل.
2: خير
0: صباح الورد،
2: شلونك عيني ستبان؟ صباح الخير عليك وعلى جميع المستمعين، وكل عام انت بخير وجميع المستمعين بخير،
0: وحضرتك بألف خير يا عيني. من وياي؟
2: الله يخليك، اني وسام القريشي من الدورة وانا دخلت الرصيد، كل ما اتصل عليكم يعني ظلين فد ربع ساعه
0: يعني معلق. حاليا شنو انت ايش تقصد يعني؟
2: والله صرت ما نردخيم دعوه على قناه على اراضي الرشيد يعوضوني.
0: والله تستاهل مي العين.
2: الله يسلمك
0: يا غالي، انت صبحك الله بالخير والعافيه، وكل عام وحضرتك بالف خير والاهل بالف خير مره ثانيه.
2: الله اللهم يرحم امواتك واموات المستمعين جميعا ان شاء الله.
0: امين امين. يلا قل لي كل عام وانت بخير
2: والصحه والعافيه ان شاء الله.

0: لي كل عام وانت بخير لين عيد ميلادي اليوم.
1: كل عام انت بخير. انا البارحة الظهر عيدتك. لا البارحة الظهر عيدتك.
0: اي مو البارحة عيد، اليوم عيد ميلادي الصدق. اني
1: كل سنة ان شاء الله العمر كله.
0: امين بوجودك.
1: العمر رقم
0: اكيد. شكرا يا غالي، طول بعمرك. وهذا العمر الله يعزك، هذا العمر حصيلته خبرة معينة متمسك بيها حضرتك وتعمل بيها. شنو هي الخبرة اللي طلعت بيها من عمرك أخوي سام؟
1: والله ستبان أنا بمجال عملي اللي أشوفه بالسوق وبالساحة وبالعمل، يعني انعدمت الثقة بين الناس. اي سبحان الله، تتعاملين ويا ذهب وبعدين يطلع كرام.
0: لا
1: الأغلبية يعني الأغلبية
0: زين.
1: اي
0: فشلون تعامله المفروض؟
1: التعامل كلش حذر حاليا، كلش حذر. يعني مصور بمرحلة خطر كل التعامل ويا الناس، يعني لأن الثقة معدومة حاليا كلش.
0: أكو رأي يقول لك لما يبدي عندك شغل أو تتعرف على شخص أول شيء خليه سوء النية. أني ما أحب أقولها، بس يقول لك يعني تحسبا إلى أن يصدر منه شيء لا سامح الله، فأنت حتى تكون حذر. شنو رأيك؟
1: والله ستبان يعني إيش قد ما تتحذرين حاليا بالمجال العمل، مجال التزامات وفلوس، إيش قد ما تتحذرين تطيحين الفخ، إيش قد ما تتحذر الطب مطب مشاكل.
0: الله أكبر.
1: يعني أنا مرات تيجوني يعني بيت آخذه.
0: نعم.
1: أنا على المخطط أطي هالقد ذرعته وهالقد يصير الكلفة المادية مالته وهالقناور وتخريجات بلي. يعني أطي 95% أقول له هالقد يكلفك، انت جاهز لهذا الشيء، فلوسه مرصوده يعني على مود ابلش لك.
0: نعم.
1: ستبان تشتغلين مره وطبين بمشاكل، يوقف العمل او يعطلك على عقار ما مبيوع او يعطلك فد على فلوس او يعني
0: لا اله الا الله.
1: يعني قلت لك صعبه الناس كلش صعبه صارت.
0: صح، خصوصا اللي مثل عملكم.
1: الثقه معدومه ستبان.
0: معناها الخبرة اللي طلعت بيها من عمرك هي الحذر من الناس.
1: الحذر ستبان، احنا الحياة ما شاء الله مدرسة، كل شيء علمتنا.
0: اي
1: ماكو واحد اليوم ما متعلم لفت خمس شغلات. عراقي اللي يشوف التجارة وبالبشارة ونشوف الأمور وعملنا، فكل الخبر تعلمناها، يعني تعلمنا مجال الصدق والأمانة وعدم الثقة وكل شيء، كل شيء تعلمنا.
0: نعم الله ينطيك العافية.
1: البشر تعرفين، الله يسلمك الله يخليك.
0: وإن شاء الله يجعل الناس الطيبين الأصلاء أمثالك في طريقك أخوي العزيز وسام القريشي. شكرا جزيلا لمشاركتك معنا.
1: عطلة اليوم المفروض مجلس الوزراء عطلة لنعيد ميلادك.
2: شفت والله.
1: اي والله يطبخ الاثنين هناك خطية الحالة
0: مو بعد عدي عيد ميلاد لاخ 27/6 أدللكم دلال بالأعياد يعني.
1: حتى النفط نوقف الصادرات مالاتنا.
0: يا عيوني نورت خويا، شكرا لاتصالك يا عيني، مع السلامة. ناخذ آخر اتصال في حلقة هذا اليوم. مرحبا.
3: هلا صباح الخير
0: وسامة.
3: هلا ستوان، صباح الخير عليك، صباح الخير على المخرج.
0: هلا بهالصباح.
3: عيوني الله يسلمك ويخليك. أنا عاد سعيد أنا ولين عيد مبارك.
0: انت اول ناس عايدوني. هي يا عيني
3: ما انت تاريخ ميلادك واليوم هم عيد ميلادك، كل عام انت بألف خير وصحه وسلامه ونجاح موفقين يا رب.
0: وانت بألف خير وسامه،
3: نبقى نسمع صوتك هذا الحلو اكيد.
0: واسمع اصواتكم وانتم سالمين يا عيوني. انت شكرا وسامه، طيب ووفي واصيل ومن اوفى الناس في حياتي، شكرا جزيلا لك.
3: الله يخليك والله انت طيبه ويعني تستاهلين يعني واحد يبقى.
0: الله يخليك، شكرا من طيب ذاتك.
3: أنا بدي أربع أني والله ما راجع البيت، بس قلت أنا أتصل بس مع الصوت على السريع وخاطر
0: يا عيوني
3: يعني
0: أصلاً. إيه. ولا يهمك. أني ردت أسألك سؤال سريع.
3: نعم.
0: على حسب عمرك شنو الحصيلة سنوات عمرك من الخبرة اللي طلعت بها؟
3: هذا المثل احبه دائما، قل الناسك يرتاح راسك هيك مثل تقريبا.
0: الله.
3: لان هسه الكثره ما بيها فايده صارت.
0: هي
3: لو بيها فايده انا كان عادي كسرتهم اصدقاء محبين، بس دائما تجي وراهم مشاكل، تطلع من حشايه، يحكي عليك منها، يحكي عليك منها، هيك مرات تصير
0: مع الاسف.
3: طيب
0: ان شاء الله الناس طيبين مثلك حولك، ويحفظ اهلك ونورتني يا وسام الغالي. شكرا جزيلا، مع الف سلامه. احبابي راح نروح بريك اخير في بانجور لهذا اليوم، وبعدها راجعين نكمل للساعه 10، انتظرونا
2: شويه وراجعين، خليكم متواصلين شويه وراجعين. الرشيد وياكم. الساعة الآن 9:30 بتوقيت الرشيد FM.
4: يا معود شلون تسمح لي هيك احكي وياك؟
5: اي والله بس عفوا منو انت؟
4: ابعد عيون الفضوليين عن تفاصيل حياتك ومعلوماتك الخاصة، وهي أول شاشة موبايل بالعالم بميزة حماية الخصوصية. امتلك اليوم أجدد هواتف سامسونج، هاتف جالكسي S26، أو خلي شاشتك إليك مو اللي بصفك.
6: الصيف اقترب وهواتف جالكسي A لازم تكون ضمن خططك. بدال ما تفكر وين تروح، شو تسوي ويا من، فكر بخطوة أبعد، شلون ما تضيع ولا لحظة من الصيف وتعيشه بأحلى تفاصيله. اشتري أجدد هواتف جالكسي A المدعمة بالAI وبأفضل المزايا، وعيش كل لحظاتك بأداء ثابت وستايل لافت، وخلي صيفك A.
7: السيارات صارت كلش هواية، بس خليك ويا الكوري الأصلي أكيد KGM، بعروض كلش مغرية بالنقد والأقساط وما بها أي تعقيد. زورونا في بغداد الرصافة كرادة خارج مقابل نادي الهندية، أو الكرخ شارع مطار المثنى مقابل جسر الشالتشية الجديد. للاستفسار الاتصال على الرقم
8: خصص للتجار وكاتبك أصرفي نفسك.
7: سيارة ودري واطلع نسيك حر الصيف وكلش اقتصاد زين، تطخو والأربيل ورقمها ب500,000 دينار بس، ولا تشيل هم الدولار، سعرنا ثابت بالدينار. وين ما تكون في بغداد موجودين يمك. الكرادة خارج تقاطع المسبح مقابل نادي الهندية، حي المستنصرية مجاور بنزين خانة المستنصرية، شارع مطار المثنى مقابل مجسر الشالتشية الجديد، واتصل هسة على 6242 من أي تليفون. الماشق موتورز، راحتك تبدي ويانا.
2: رجعنا لكم، رجعنا لكم الرشيد وياكم.
9: هاي الأغنية لك، هاي اسمع واستمتع. الرشيد FM.

31 أيار 2026، في هذا اليوم الجميل والسعيد مطالعة صحفية جديدة صادرة لهذا اليوم، نطالعها معا في عالم عراقي على راديو الرشيد. نبدأ بصحيفة الصباح الرسمية: مجلس سيادي يطارد العقود المشبوهة، ولجنة ثلاثية لكف يد المتلاعبين وكشف المنتفعين، الزيدي يقود صولة ضد الفساد، مبادرة جديدة لإقراض مشاريع المرأة، وأيضا القائد العام يبحث آلية دمج سرايا السلام، ومبادرة السيد تدخل حيز التنفيذ، تحديث شروط منح الموافقات البيئية، وإثنى عشر إصابة بين الأطفال جراء استخدام المفرقعات، 100 رحلة جوية لإعادة الحجاج، ومفاوضات واشنطن وطهران تقدم أو تقدم دبلوماسي وتصعيد عسكري، حوار العيد والمصارحة، عهد جديد بين رئيس والسلطة الرابعة. إلى من صحيفة الصباح: بمناسبة عيد الأضحى المبارك، آمدي والزيدي يتلقيان التهاني من قادة الإمارات، والزيدي الإعلام شريك أساسي في بناء الدولة، السيد الحكيم والعامري يؤكدان ضرورة دعم الحكومة ودعوات برلمانية لسرعة استكمال الكابينة الوزارية. ننتقل معكم مستمعينا إلى صحيفة المشهد.

على الصفحة الأولى من صحيفة المشرق، اجتماع حاسم للزيدي مع قادة الأمن والفصائل لحصر السلاح ودمج وعدم ملاحقة ورواتب للجميع مطالب بعض الفصائل. زيادة حركة السفن عبر مضيق هرمز والنفط، رفع تجهيز البنزين إلى 40 مليون لتر يومياً. العزم، وزارتا التخطيط والثقافة، استحقاقنا وسنقدم مرشحين بعد العيد. المرصد العراقي لحقوق الإنسان، 400 حالة وفاة بالسجون خلال 2025.

اعتقال وكيل وزير النفط لشؤون التصفية بتهم فساد في مصافي الشمال، والإعمار تسليم الوجبة الأولى من مشروع مدينة الجواهر خلال سنتين. إلى الصفحات الداخلية عفواً من صحيفة المشرق، في صفحة تقارير وأخبار: محافظة بغداد تعلن إنجاز إكساء شوارع قرية الأنوار في ناحية جسر ديالى. النقل البري تنجز مناقلة أكثر من 1600 طن من الحنطة ونقل شحنات النحاس بين المحافظات. مدير فرع توزيع كهرباء الكرخ يجري زيارة ميدانية لورش إصلاح المحولات ومراكز الصيانة التابعة لفرع الكرخ. في مدينة الطب، فريق من قسم جراحة الأطفال ينقذ حياة طفل مصاب بطلق ناري. توضيح رسمي بشأن الاختناقات المرورية على طريق كركوك بغداد: وديالة تستعيد خطوط الربط مع إقليم كردستان وتضيف 120 ميجا واط لمنظومتها الكهربائية. هربا من المواد الحافظة، عائلات عراقية تهجر الأغذية المعلبة وتعود إلى المنتجات المنزلية. نكتفي بهذا القدر من العناوين. مستمعينا، وبانجور يستمر.

0: صباح النور والسرور وبانجور على راديو الرشيد. نرجع للوطن وأحلى الأحباب. سيدو أبو آدم صباح الخير والورد عليكم، عيدكم مبارك وكل عام وأنتم بخير مرتين، مرة بمناسبة العيد وبمناسبة عيد ميلادك مصطفى. سيدو تسلم لي يا غالي، كل عام وأنت والعائلة بألف خير إن شاء الله وتدوم الطلة الحلوة أخويا. عاشق الهدوء، كل سنة وأنت بألف خير يا طيبة في يوم ميلادك. أدعو الله أن يحقق لك كل أمانيك ويمنحك السعادة والتوفيق في كل خطوة في حياتك، عقبال 100 سنة من الفرح والنجاح. عاشق الهدوء، شكرا يا طيب، اللهم يعطيك ما تتمنى، جزيل الشكر. عمر البغدادي حي الله أبو خطاب.
1: السلام عليكم، كل عام وأنتم بألف خير، عادها الله عليكم وعلينا بالخير والبركة إن شاء الله. تحياتي لك وللمخرج وكل المستمعين، فيروز العراق.
0: شكرا يا أبو خطاب الغالي، وعيدك مبارك أنت والأهل. إلى أبو موسى بعث لنا فويس.
2: أحلى بنو الطيبة، صباح الخير على المخرج، غنوا لحبيبي وقدموا له التهاني.
0: الله
2: بعيد ميلاد، عساها عم انت بخير
0: يا
2: سبي، وإن شاء الله من توفيق التوفيق والبيت. الله أحلى بنو الطيبة وأحلى مستمعين، ألف تحية لكم.
0: الله يا أبو موسى يا طيب، يا منبع الطيبة، شكرا جزيلا لك، عليك عيوني ويسلم لي الصوت والذوق. فارس صباح الورد عليك وشكرا للبطاقة الصباحية. محمد بعث لنا فويس، نسمع محمد.
3: تحياتي لك ام امير، طبعا اسف صحيح 2/6 انا مو المشكلة.
0: اي محمد الموسوي،
3: ما اتريق واشرب قهوة وما جمع وقاعد من الصبح، ما متعود اقعد من الصبح، فقمت اشبك. تحياتي طبعا وتحياتي لوسام، مشتاق له
0: عيوني،
3: وان شاء الله عيدك مبارك. اكيد احنا الملوك الجوزاء اللي دائما مستدرين الصداره. تحياتي
0: ان شاء الله ان شاء الله يا عيني، جزيل الشكر ابو امور الغالي. الى الاخضر غام علي.
4: السلام عليكم. موضوع قبل شوي موضوع الحلقة الولاء على مفردة غلس. ترى الشعب العراقي يعني مو بس يعرف الوعي والفاهمة، انه كل انسان كل فئة عندها صنم وتعبد ايا كان الشخص. طبعا
0: صح،
4: زين غلس على هواية امور، فنوبات احس يعني امان
0: يعني مع الاسف. مرات واحد يغلس يقول لك من استلم راتب انطيك دينك، يعني يستلم الراتب يغلس، وكل ناس تغلس ما تعطيك راتب اصلا. شكرا. علاء عادل، مرحبا ستفان، تحياتي لحضرتك المخرج.

0: هلا والله، ألف تحية إليك يا عيني وإلى الحبيبة الغالية غادة نعمة. أهلا بالقانونيات الجميلات.
1: صباح الخير، طول حياتي كل عام وانتي بهنا وسعادة وتوفيق. أنا اليوم أصلا إذا صار عيد مجال عندي عيد، أنا أكيد عيد ميلادك انتي. كل عام وانتي بألف خير وصحة وعافية، واليوم إن شاء الله يا رب يشوف كل الخير بهذا اليوم. ان شاء الله احنا بنشوف ان شاء الله نشوف الخير في يومك هذا
0: يا عمري
1: حبيبتي بروبن حياتي. اتمنى لك السعاده يا رب وتحقيق الاماني ويحفظ عائلتك فردا فردا واحبائك، ويا رب يا رب تحققين كل امانك واشوفك ارقى واجمل واحلى واحسن مذيعه بالدنيا
0: حبيبه قلبي.
1: انا ما اعرف اعبر بهذا الموضوع، بس كل عام وانت بخير مره ثانيه. هذا وانت اليوم الخير. التاريخي يوم قومي انه ما اعرف ليش ما سووا عطله، بس يلا ما يخالف
0: حبيبي.
1: سامحيهم ما سووا لك عطله، سامحيهم
0: اغلس
1: كلكم.
0: شكرا يا حبيبي استاذ نعمه القانونيه الرائعه، احدى النساء العراقيات الفخر. كل التقدير لك وشكرا يا حبيبه قلبي على المعايده الجميله. إن شاء الله كل سنة وأنت بخير وعائلتك بخير بعد، وما نحرم من الطلة الحلوة يا عمري. بس شلون طريقة مال حكي دا تحكي كأنه فنان مطرب، يعني الصوت كواليتي اليوم وبهدوء أوكي. شون يعني يسوون لقاء ويا فنان يقولوا له شنو، والله أني هسه سويت ألبوم من 8 أغاني، راح يكون هذا الألبوم متنوع ما بين اللهجات العراقية واللبنانية والمصرية، وكل جمهوري الحبيب في كل مكان، يعني هيجي زين. بس يمكن غدغودة لأنه صار 5 أيام ماكو مرافعات، وحضرة القاضي المادة كذا وكذا، المدعو فلان وفلان، وهاي وصوتك رايح. فيبدو هذا مرتاح صوتك وحبالك الصوتية من إحنا والمحامين الإعلاميين والمحامين، يعني يحتاج لنا صوت زين، ويحتاج لنا هدوء، ويحتاج لنا فلوس. وطبعا يحتاج لنا إجازة للراحة يعني،
2: يا ريت.
0: فتحياتي لك يا قلبي. علي القيسي صباح الورد أبو حسوني.
3: طبعا للمرة الثانية أخوك علي القيسي، شكرا جزيلا إلى إذاعة الرشيد على هاي الإمكانيات اللي تجيبناها من مقدمين برامج، وكل عام وأنت بكل خير إن شاء الله، بالصحة والعافية والأمن والأمان إن شاء الله إليك ولعائلتك. جاء الحبيب محمد.
0: تسلم لي يا غالي.
3: أخوك علي القيسي.
0: والنعم منك. كل عام وأنت خيمة على بيتك إن شاء الله، ودايما الطلة الحلوة. أبو حسوني الغالي من أجمل الأخوة. كل التقدير إليك والله يبارك فيك يا عيوني. أبو مصطفى تحية صباحية جميلة لعيونك ستبان الوردة، كل عام وانت بألف خير وصحة وعافية، وللمخرج الراقي والمستمعين الغوالي. حكمة الإنسان يشبه الطير حين يطمئن يبوح بما في قلبه، وحين يفقد الأمان يختار الصمت وطنا له، أو أحيانا يطير يا أبو مصطفى. يوسف كل عام وانتم بألف خير، وابني آدم عيد ميلاده ينتظر منكم أغنية واحتفال. وكل عام وأدومي بألف خير وهابي بيرثدي تو يو الأدومي. أجل لكم الله ذول القرابة من يقومون يعزفون. والله يا أبو أدومي خلينا بعيد ميلاد أدومي هذا الفرحة، أنك تحافظ على عائلتك ومزاجهم وحياتهم هو أجمل شيء وأفضل شيء. تحية إليك.

0: وإلى علي محمد صباح النور والعسل من بابل، شكرا جزيلا. وسام البحر الغالي صباح الورد، ستبان الوردة، كل عام وانت بخير وعيد ميلاد سعيد، ويا رب تحقيق الأماني والنجاح والموفقية بوجودك يا غالي، شكرا. ظافر الدباغ صباح الخير، ما أريد أتصل بيكم تقولين هذا آخر اتصال، ليش هيك وياي؟ كل ما أريد أتصل بيكم والله يا عيوني صدفة بالتأكيد يا أخوي، بالعكس يسعدني سماع صوتك، كل التقدير. سعاد الكعبي كل عام وانت بألف خير، شكرا يا حبيبة قلبي. الله، والكيكة مكتوب عليها اسم بان بعد، شكرا يا حبيبتي كل ذوق. مجيد الكعبي بعث لنا فويس، نسمع لأخ مجيد.
1: والله بس أخوي منير
0: حياك الله،
1: عيدك مبارك وكل عام وأنت بخير الأولاد إن شاء الله يا ربي.
0: آمين. حياك الله يا طيب يا أصيل، وعيد المبارك عليك وعلى بيتك إن شاء الله، شكرا جزيلا. إلى سيد علي من السويد، عيد ميلاد سعيد، وراح أخطلك اسم الآن على برج هدية لعيد ميلادك. الله حبيت والله. وسام دزلي ياهم، اللي دازهم علي من السويد. الله الله الله، شكرا سيد، كلك ذوق واني ممنونه، وهديتك على العين وعلى الراس. فاضل كل عام وانت بالف خير، وبانجور يبقى مثل الطير، ينقط ورد وعسل وينثر الهيل. الله الله يا فاضل، الله يا فاضل، شكرا جزيلا بوجودكم. ليث احتاجك نفس، بعث لنا فويس، يلا نسمع ليث بسرعة. حتى
2: صباح الخير.
0: نعم.
2: كل عام وانت بخير ان شاء الله، صحة وعافية، وكل عام وانت بخير سيد، لاني البارحة عيد ميلادك
0: اليوم،
2: سلامي للمخرج. وكل عام وانت بخير
0: وانت بألف خير،
2: سلم عليك هواية هسه حلقة
0: حبيبتي
2: الجهاز الثاني. يلا باي
0: باي. يا ربي توصل بألف سلامة حجيتنا الغالية، وحج مبرور إن شاء الله، وترجع بألف سلامة. نسلم بصورة سريعة أيضا ولو راح الوقت يعني، بس بسرعة بسرعة على الناس اللي سلموا علينا على البث المباشر، كلكم لكم كل التقدير، نسرين أو دكتور معا أو أبو سمرة وسليم الجعفري، إياد العقابي، أبو عبد الله الغالي منور الدنيا، ثقتي بالله، محمد يونس، مبروك عمر، وحسين أبو غدير، ورياض الجعفري، وياسر وعمر، وكل الأحباب شكرا لكم. انتظروني يوم الأربعاء القادم سبرايز. كل واحد عيد ميلاد اليوم أو باكر أو البارحة، هابي بيرثدي تو يو، إن شاء الله العمر كله. في الختام تحيات بان الموسوي ووسام ماجد هنا في بنجور على راديو الرشيد.

0: birthday.
1: Happy birthday to you. Happy birthday to you.
2: شوية وراجعين خليكم متواصلين. شوية وراجعين الرشيد وياكم. إنها العاشرة بتوقيت الرشيد أف أم.
3: يا معود شلون تسمح لي هيك احكي وياك؟
4: اي والله بس عفوا منو انت؟
3: ابعد عيون الفضوليين عن تفاصيل حياتك ومعلوماتك الخاصه، وهي اول شاشه موبايل بالعالم بميزه حمايه الخصوصيه. امتلك اليوم اجدد هواتف سامسونج، هاتف جالكسي S26 الترا، وخلي شاشتك الك مو اللي بصفك.
5: الصيف اقترب وهواتف جالكسي اي لازم تكون ضمن خططك. بدال ما تفكر وين تروح، شو تسوي ويا من، فكر بخطوة أبعد. شلون ما تضيع ولا لحظة من الصيف وتعيشه بأحلى تفاصيله. اشتري أجدد هواتف جالكسي أي المدعمة بالأي آي وبأفضل المزايا، وعيش كل لحظاتك بأداء ثابت وستايل لافت، وخلي صيفك أي.
6: السيارات صارت كلش هواية، بس خليك ويا الكوري الأصلي أكيد كي جي أم، بعروض كلش مغرية بالنقد والأقساط وما بها أي تعقيد. زورونا في بغداد الرصافة كرادة خارج مقابل نادي الهندية، أو الكرخ شارع مطار المثنى مقابل جسر الشالتشية الجديد. للاستفسار الاتصال على الرقم 6677. كي جي أم العراق، استمتع بكل ثقة. تريد إعلان مفيد أكيد والربح يتضاعف والخير يزيد؟ كلش سهلة، كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد. للإعلان على الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
2: رجعنا لكم، رجعنا لكم الرشيد وياكم. يوم طويل بزحام وبمعاملات وبناس ما تعرف السوق.
7: اصحى بسيارتك وتوكل يلا، هذا الحج الزايد عوفه.
2: اما الحراد يسولف ويا احد.
8: ساعدوني
9: كم بديت؟
2: البرنامج على الطريق تحس روحك قاعد تحكي ويا ناس حقيقية ومواضيع جدلية.
10: المواضيع الجدلية والناس الحقيقية من الأحد للخميس ساعة 3 الظهر وياي أنا سلطان. برنامج على الطريق انتظركم. ويا ويل اللي تأخر.
11: أنت الكبير
12: يا بعد روح
11: وهنيان نبيك.
12: الله يحفظك.
11: نتمشوا يعني.
2: أنتم تستمعون إلى الرشيد أف أم.

0: الصوت اللي تحبه صار أقرب. إذاعة الرشيد اليوم معاك وين ما تروح. حمل تطبيق الرشيد FM الجديد واسمع برامجك المفضلة وآخر الأخبار وأحدث الأغاني بجودة أوضح وتجربة أسهل. التطبيق متوفر على جوجل بلاي والأب ستور باللغة الإنجليزية الرشيد FM. إذاعة الرشيد
1: ثبتها على الرشيد FM.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم. الساعة الآن 10:30 بتوقيت الرشيد اف ام.
1: الصيف اقترب وهواتف جالكسي اي لازم تكون ضمن خططك. بدال ما تفكر وين تروح، شو تسوي ويا من، فكر بخطوة أبعد. شلون ما تضيع ولا لحظة من الصيف وتعيش بأحلى تفاصيله. اشتري أجدد هواتف جالكسي اي المدعمة بالاي اي وبأفضل المزايا، وعيش كل لحظاتك بأداء ثابت وستايل لافت، وخلي صيفك اي.
2: يا معود، شلون تسمح له يحكي وياك؟
3: اي والله بس عفوا، منو انت؟
2: ابعد عيون الفضوليين عن تفاصيل حياتك ومعلوماتك الخاصة، وهي أول شاشة موبايل بالعالم بميزة حماية الخصوصية. امتلك اليوم أجدد هواتف سامسونج، هاتف جالكسي S26 ألترا، وخلي شاشتك إليك مو اللي بصفك.
0: رجعنا لكم الرشيد وياكم.

الرشيد اف ام اذاعتك.

0: وراجعين، خليكم متواصلين شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: إنها الحادي عشر بتوقيت الرشيد أف أم.
2: السيارات صارت كلش هواية، بس خليك ويا الكوري الأصلي أكيد كي جي أم، بعروض كلش مغرية بالنقد والأقساط وما بها أي تعقيد. زورونا في بغداد الرصافة كرادة خارج مقابل نادي الهندية، أو الكرخ شارع مطار المثنى مقابل جسر الشالتشية الجديد. للاستفسار الاتصال على الرقم 6677. كي جي أم العراق، استمتع بكل ثقة.

موجز الأنباء من الرشيد أفام، أهلا بكم. الزيدي يؤكد حرص الحكومة على تقديم الدعم للمؤسسات الإعلامية والصحفية الوطنية. بيان رسمي لقاء الزيدي ووفد التيار الوطني الشيعي يضع آلية انضمام سرايا السلام إلى القوات الأمنية. في برقية تهنئة للزيدي، الشيخ محمد بن راشد يعبر عن أمنياته بأن ينعم العراق بالخير والأمن. الخطوط الجوية تحدد الاثنين المقبل موعداً لانطلاق أولى رحلات التفويج العكسي لإعادة الحجاج. ديالا تستعيد خطوط الربط مع إقليم كرد.

هندوستان وتضيف 120 ميجاوات إلى المنظومة الكهربائية. وزارة الداخلية تعلن نجاح الخطة الأمنية والخدمية الخاصة بعيد الأضحى المبارك. الأمن الوطني يطيح بتاجر مخدرات ويضبط مواد مخدرة في البصرة. واشنطن تتوقع حسم الاتفاق مع إيران نهاية الأسبوع المقبل. مقر خاتم الأنبياء الإيراني يحذر من تدخل السفن العسكرية بإدارة مضيق هرمز، سيجعلها هدف لنا. رئيس وزراء لبنان: نتائج المفاوضات مع إسرائيل ليست مضمونة لكنها الخيار الأقل كلفة. طقس العراق: يوم وارتفاع في درجات الحرارة خلال الأيام المقبلة. لمزيد من الأخبار زوروا موقعنا الإلكتروني الرشيدميديا.com أو على صفحتنا في الفيسبوك راديو الرشيد من بغداد. شكرا المتابعة، في أمان الله.

0: الصيف اقترب وهواتف جالكسي اي لازم تكون ضمن خططك. بدال ما تفكر وين تروح شو تسوي ويا من، فكر بخطوة أبعد، شلون ما تضيع ولا لحظة من الصيف وتعيشه بأحلى تفاصيله. اشتري أجدد هواتف جالكسي اي المدعمة بالاي اي وبأفضل المزايا، وعيش كل لحظاتك بأداء ثابت وستايل لافت، وخلي صيفك اي.
1: يا معود، شلون تسمح له يحكي وياك؟
2: اي والله بس عفوا، منو انت؟
1: ابعد عيون الفضوليين عن تفاصيل حياتك ومعلوماتك الخاصه، وهي اول شاشه موبايل بالعالم بميزه حمايه الخصوصيه. امتلك اليوم اجدد هواتف سامسونج، هاتف جالكسي S26 الترا، وخلي شاشتك لك مو اللي بصفك.
3: تريد اعلان مفيد ويوصل أكيد والربح يتضاعف والخير يزيد؟ كلش سهلة. أعلن على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
4: رجعنا لكم الرشيد وياكم. كل واحد بينا مرات يخطي ومرات يصيب، وبوسط زحمة الحياة نحتاج اللي يقدر يخلي إيده على هذا الجرح.
5: هذا مصير لشارة يبقى على سوالفوي ويبطله.
4: كل مستمع يخابرنا عنده قصة بحياته، بيهم وشايل هموم الدنيا على ظهره، وبيهم الفرحان بهاي الحياة.
6: انت تعرف اني كم موتة اموت كل يوم بين ما تروح وترجع.
4: راح نسولف ونحكي باغلب حالات المجتمع.
7: اني نوبات اقول له بطني مخلف عقارب ولا مخلف ذول التسوليد.
4: نصف القمر معي انا مهيم الابيض، والمخرج عمر ثائر، من السبت الى الاربعاء الساعة 11 مساء على الرشيد.

بتونس فيك وانت معايا بتونس فيك وبدالك فرصة. الرشيد اف ام 91.5.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم. الساعة الآن 11:30 بتوقيت الرشيد اف ام.
1: الصيف اقترب وهاتف جالكسي اي لازم تكون ضمن خططك. بدال ما تفكر وين تروح، شو تسوي ويا من، فكر بخطوة أبعد، شلون ما تضيع ولا لحظة من الصيف وتعيشه بأحلى تفاصيله. اشتري أجدد هواتف جالكسي اي المدعمة بالاي اي وبأفضل المزايا، وعيش كل لحظاتك بأداء ثابت وستايل لافت، وخلي صيفك اي.
2: السيارات صارت كلش هواية، بس خليك ويا الكوري الأصلي أكيد كي جي ام، بعروض كلش مغرية بالنقد والأقساط وما بها أي تعقيد. زورونا في بغداد الرصافة كرادة خارج مقابل نادي الهندية، أو الكرخ شارع مطار المثنى مقابل جسر الشالشية الجديد. للاستفسار الاتصال على الرقم 6677. كي جي ام العراق، استمتع بكل ثقة.
0: رجعنا لكم الرشيد وياكم.

0: الناس. درس شهر وعبير البياتي.
1: تابعوني كل يوم ما عدا الجمعة ساعة واحدة درس شهر.
2: الرشيد اف ام 91.5
3: بتونس
2: ديني 91.5.

الصوت اللي تحبه صار أقرب. إذاعة الرشيد اليوم معاك وين ما تروح. حمل تطبيق الرشيد FM برامجك المفضلة وآخر الأخبار. التطبيق متوفر على جوجل بلاي والأب ستور باللغة الإنجليزية. إذاعة الرشيد.

0: هاي مو أي أغنية، هاي الأغنية إلك. الرشيد أف أم. شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم.
1: إنها الثانية عشر بتوقيت الرشيد أف أم. نشرة الأخبار من الرشيد أف أم.

الثانية عشرة بتوقيت بغداد، أهلا بكم إلى نشرة إخبارية من رشيد أفهم، نبدأها بأهم العناوين. الزيدي يؤكد حرص الحكومة على تقديم الدعم للمؤسسات الإعلامية والصحفية الوطنية. وزارة الداخلية تعلن نجاح الخطة الأمنية والخدمية الخاصة بعيد الأضحى المبارك. واشنطن تتوقع حسم الاتفاق مع إيران نهاية الأسبوع المقبل. استقبل رئيس مجلس الوزراء علي فالح الزيدي نخبة من الإعلاميين وصناع الرأي والمختصين بالشأن السياسي والاقتصادي المهنئين بعيد الأضحى المبارك. واستمع زيدي خلال اللقاء إلى آراء ومقترحات الحضور من أجل الارتقاء بالأداء الإعلامي وتعزيز دوره المهم في نقل الحقائق للرأي العام، فيما أكد حرص الحكومة على تقديم الدعم الكامل للمؤسسات الإعلامية والصحفية الوطنية في أداء مهامها ورسالتها. في سياق متصل، ذكر بيان المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء علي الزيدي أن الزيدي تلقى برقية تهنئة من رئيس مجلس الوزراء حاكم إمارة دبي نائب رئيس دولة الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك. وأشار البيان إلى أن الشيخ آل مكتوم عبر في برقيته عن أمنياته بأن ينعم العراق وجميع البلدان العربية والإسلامية بالخير والأمن والبركة. أعدت وزارة النقل خطة لتوسيع شبكة رحلاتها باتجاه شمال أفريقيا وشرقها إلى جانب دول عربية أخرى، فيما تبدأ خلال الأسبوع الحالي عمليات التفويج الحجاج العراقيين بلاد المختلفة. أعلنت وزارة الداخلية نجاح الخطة الأمنية والخدمية الخاصة بعيد الأضحى المبارك التي نفذت بتوجيه من دولة رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة وبإشراف الوكيل الأقدم لوزارة الداخلية وبمشاركة جميع الأجهزة الأمنية والخدمية والجهات السندة. أخيرا، نقلت تقارير أمريكية عن مسؤول رفيع المستوى في إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن مسؤولا أمريكيا

كبيرا، أشار إلى أن الأمور قد تتضح بشأن الاتفاق النووي مع إيران نهاية الأسبوع المقبل، مؤكدا أن الولايات المتحدة مستعدة للانتظار وفق تعبيره. وقال المسؤول الأمريكي: ستتم الصفقة وسنرى إن كانت حتمية، نحن مستعدون للانتظار حتى يحصل الرئيس على ما يطلبه، ربما أسبوع، ربما أقل، ربما أكثر، نأمل أن نتوصل إلى نتيجة ما بحلول نهاية الأسبوع. ختام هذه النشرة تذكير بعناوينها: الزيدي يؤكد حرص الحكومة على تقديم الدعم للمؤسسات الإعلامية والصحفية الوطنية. وزارة الداخلية تعلن نجاح الخطة الأمنية والخدمية الخاصة بعيد الأضحى المبارك. واشنطن تتوقع حسم الاتفاق مع إيران نهاية الأسبوع المقبل. لمزيد من الأخبار زوروا موقعنا الإلكتروني الرشيدميديا.com أو على صفحتنا في الفيسبوك راديو الرشيد من بغداد. شكرا المتابعة، في أمان الله.

0: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد. والربح يتضاعف والخير يزيد. كلش سهلة. كلش سهلة. إعلن. إعلن. إعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية. اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
1: رجعنا لكم. الرشيد وياكم.
0: اليوم شنو مودك؟ بانجور. سوينا الصباح حلو على مودك. بانجور. يومية على الهواء. آني وإنتو كلنا سوا. بانجور. على الرشيد أحلى هواء. اللمة تحلى سوا. من الأحد للخميس في بانجور. بالسبعة ونص الصباح.
2: أغاني. أغاني وأكثر الرشيد.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم. الساعة الآن 12:30 بتوقيت الرشيد اف ام.
1: الصيف اقترب وهواتف جالكسي اي لازم تكون ضمن خططك. بدال ما تفكر وين تروح، شو تسوي ويا من، فكر بخطوة أبعد. شلون ما تضيع ولا لحظة من الصيف وتعيشه بأحلى تفاصيله. اشتري أجدد هواتف جالكسي اي المدعمة بالاي اي وبأفضل المزايا، وعيش كل لحظاتك بأداء ثابت وستايل لافت، وخلي صيفك اي.
0: رجعنا لكم الرشيد وياكم. يوم طويل بزحام وبمعاملات وبناس ما تعرف السوق.
2: اصحى سيارتك وتوكل يلا، هذا الحج الزايد عوفه.
0: اما الحج الزايد يراد يسولف ويا احد.
3: ساعدوني
0: تبدي البرنامج على الطريق، تحس روحك قاعد تحكي ويا ناس حقيقيه ومواضيع جدليه.
4: المواضيع الجدليه والناس الحقيقيه من الاحد للخميس الساعه 3 الظهر، وياي انا سلطان. برنامج على الطريق انتظركم. ويا ويلي اللي تاخر
5: انت الكبير
6: يا بعد، روح
5: وهنيان نبيك.
6: الله يحفظك،
5: نتمشي ويانا.
0: الساعه

Exclusive. كل الحب والتقدير إلى إذاعة الرشيد ومستمعيها، يا رب إن شاء الله تكونون بأحسن حال. استمعوا لأغنيتي الجديدة بعنوان نسمع أغاني، أخوكم الفنان محمود الشاعري، وهاي الأغنية حصريا إلى إذاعة الرشيد. تحياتي.

0: لك اسمع واستمتع. الرشيد اف ام.
1: جنة جنة جنة بحرين يا وطننا، سعودية يا وطننا، العراق يا وطننا، الكويت وطننا.

0: شوي وراجعين، خليكم متواصلين. شوي وراجعين، الرشيد وياكم.
1: إنها الواحدة بتوقيت الرشيد FM.

أهلا بكم من جديد إلى موجز الأنباء من الرشيد أفهم. الزيدي يؤكد حرص الحكومة على تقديم الدعم للمؤسسات الإعلامية والصحفية الوطنية. بيان رسمي لقاء الزيدي وفد التيار الوطني الشيعي يضع آلية انضمام سرايا السلام إلى القوات الأمنية. في برقية تهنئة للزيدي، الشيخ محمد بن راشد يعبر عن أمنيته بأن ينعم العراق بالخير والأمن. الخطوط الجوية تحدد الاثنين المقبل موعدا لانطلاق أولى رحلات التفويج العكسي لإعادة الحجاج. ديالا تستعيد خطوط الربط مع إقليم كردستان وتضيف 120 ميجاوات إلى المنظومة الكهربائية. وزارة الداخلية تعلن نجاح الخطة الأمنية والخدمية الخاصة بعيد الأضحى المبارك. الأمن الوطني يطيح بتاجر مخدرات ويضبط مواد مخدرة في البصرة. واشنطن تتوقع حسم الاتفاق مع إيران نهاية الأسبوع المقبل. مقر خاتم الأنبياء الإيراني يحذر من تدخل السفن العسكرية بإدارة مضيق هرمز سيجعلها هدفا لنا. رئيس وزراء لبنان: نتائج المفاوضات مع إسرائيل ليست مضمونة لكنها الخيار الأقل كلفة. طقس العراق: غيوم وارتفاع في درجات الحرارة خلال الأيام المقبلة. لمزيد من الأخبار زوروا موقعنا الإلكتروني الرشيدميديا.com وعلى صفحتنا في فيسبوك راديو الرشيد من بغداد. شكرا المتابعة، في أمان الله.

0: الصيف اقترب وهواتف جالكسي اي لازم تكون ضمن خططك. بدال ما تفكر وين تروح شو تسوي ويا من، فكر بخطوة أبعد، شلون ما تضيع ولا لحظة من الصيف وتعيشه بأحلى تفاصيله. اشتري أجدد هواتف جالكسي اي المدعمة بالاي اي وبأفضل المزايا وعيش كل لحظاتك بأداء ثابت وستايل لافت وخلي صيفك اي.
1: حساب زناقين من المصرف الأهلي العراقي ب 2026 الجوائز صارت أكثر والفرحة أكبر. 600 ألف دينار عراقي يومياً للعشر فائزين، 6 سبائك ذهب أسبوعياً موزعة على 6 فائزين، 60 مليون دينار لكل شهر الفائز واحد، و6 سيارات BMW X1 موزعة على 6 فائزين سنوياً. أما الجائزة الكبرى فهي الحلم الحقيقي، 600 مليون دينار عراقي لفائز بنصف السنة وفائز بنهاية السنة. شو منتظر؟ زوروا أقرب فرع للمصرف الأهلي العراقي وافتح أو عزز حساب زناقين ويمكن تكون أنت أحد الفائزين ويانا.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد ويوصل أكيد والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة كلش سهلة. أعلن أعلن أعلن على الرشيد على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
3: رجعنا لكم الرشيد وياكم.
4: لا تروح يمين لا تروح يمين ولا تدور يسار، خليك بس على الرشيد بس على الرشيد بس على الرشيد بس على الرشيد.

يا مساء الخير، مساء الورد، مساءكم جميل ولطيف لكل من يتابعنا ويسمعنا عبر أثيرنا 91.5 FM راديو الرشيد. أكيد تحية لكل من يسمعنا حاليا، راح أكون وياكم موجودة بالأعداد وتقديم عبير البياتي، ويرافقني اليوم بالإخراج منو سكر الصباح وسام ماجد. أكيد تحية لكل من يسمعنا، إن شاء الله تكونوا بخير دائما وأبدا. تحية للي يسمعونا عبر تطبيقنا الخاص بالهواتف الذكية، دائما يعني ننوه عليه اللي هو باسم إذاعة الرشيد. وين ما كنتم موجودين قدرون تنزلون هذا التطبيق على التليفون، وبالتالي تسمعونا وتسمعون كل برامجنا خلال اليوم. يلا خلونا نبلش بحلقتنا. قبل ما أقول الموضوع أكيد راح نروح نسمع شيء من وسام ونرجع.

يلا تحية لكل مستمعينا، كي تخلونا نبلش بحلقة اليوم. خلصنا العيد وخلصت المجاملات وخلصت كل عام وانتم بخير وهاي الأشياء وهاي الأمور اللي هي يعني هي مجاملة لكن نفس الوقت مطلوبة اجتماعيا أكيد. بالتالي فأرجع وأقول لكم كل واحد يمكن ما سمعني خلال أيام عيد الأضحى المبارك، فأقول لكم كل عام وانتم بخير وإن شاء الله صحة وسلامة لكم وخلص العيد. وأكيد طبعا تحية وألف الحمد لله سلامة على كل الحجاج اللي رجعوا لأهاليتهم، وإن شاء الله رب تكون زيارتهم

قبولة يا رب وحج يعني إن شاء الله يكون موفق ومبرر. عموما تحياتنا لكل مستمعينا. ما أدري قيتاني هسه شنو الحكاية عديها. أقول لك عفوا أقول لك أنا هو صار أروح والله العظيم ذاك اليوم أهماتين ويا سلطان. يلا عموما شو لياها. تحية لكل مستمعينا أكيد. يلا خلونا نبلش بحلقة اليوم. وسؤال الحلقة اليوم يقول: لو كانت الصراحة إجبارية يوميا عندك ساعة فقط هي تكون ساعة الصراحة، لو كان شلون أخذنا قانون ذيك مرة قلنا لو كان أكو قانون يمنع الكذب لمدة 24 ساعة وحكينا بهذا الموضوع وكذا وحبيتوا هذا السؤال. اليوم لا، اليوم مو كذب، اليوم صراحة. تعرفون شنو يعني كلمة صراحة؟ يعني أنت تكون بقمة قمة قمة قمة الصراحة. يعني تشوف واحد لابس محي وتقول انت محي خلص، تشوف واحد هو بده يسوي في شيء غلط هذا غلط، ماكو مجاملات وماكو هاي الامور. لو كانت بحياتنا موجوده ساعه للصراحه، اول شخص تتصل به وتقول له فد كلام داخلك صريح يعني تجاهه، منو هذا الشخص؟ اوكي هسه ايش راح تقول لها بكيفكم حتى ما احرجكم بعد عيد وهاي الاشياء ما اريد نخربها كلش فد مره. بس لو كانت اكو ساعه اجباريه للصراحة، منو أول شخص تتصل بي وتحكي وياه صراحة؟ أرقامنا 0780211115 و0780211617. آسيسيل 0770011415.

يلا عندنا اول الو ويانا. الو مساء الخير. الو الو الو الو الو الو الو شنو قطع الاتصال؟ طيب تحياتنا لمستمعنا، ان شاء الله يرجع يعاود الاتصال بينا مره ثانيه. خلوني اعيد لكم السؤال مره اخرى. السؤال يقول لو كان اكو ساعه اجباريه خلال اليوم للصراحه، اول واحد راح اشيل التليفون عليه وتحكي وياه بصراحه، منو وليش؟ انا كلش احب كلمه ليش هاي، ما ادري ليش يا اخوان، يعني احبها احبها احب هذا الفضول يشتغل عندي. ارقامنا 0780211115 و0780211117. اسيا سيل 0770211115. يلا الو الو ها الو الو الو زين قح حتى نفتهم انه انت هيك بس حاب تسمع صوتي يعني شيء ماكو كل شيء اوكي. تحياتنا لمستمعنا واكيد بعدنا متواصلين، وخلينا نشوف شنو المشكله اليوم. هو لو المستمع يعني حاب يمازحنا، لو اكو شيء اليوم، لو سلطان دا يسمعنا، سلطان ما يسمعنا وضع البرنامج يسخربط، انا اعرف كل الزين. يلا

0: يلا عندنا اتصال. الو،
1: يعني انا اول اتصال اليوم.
0: اهلا وسهلا،
1: شلونكم؟
0: الله يسلم. لا مالتك الديباجة وينها؟
1: شي هاي الديباجة هاي يوم جديد وصباح جديد. صارت الدنيا ظهر هسه.
0: لعلتك اليوم تخابرني بالوحدة نفس الوقت يعني وتقول لي ها
1: مو من وراء تقوم تطلع بالوحدة شو تطلع ب 12 والله.
0: مساءك خير، شلونك؟
1: دقيت مرتين الحمد لله والشكر على الواتساب لانه بلا فلوس. ما يخاف.
0: ليش يعني فلوسك قليلة انت امير؟ فلوسك قليلة يعني الله اكبر. من
1: يا ابا مو قليلة، انا شغل بالواتساب كله.
0: اوكي
1: زين. طيب القرآن يعني
0: التكنولوجيا.
1: التكنولوجيا بالضبط. عمار مو صرف بعيد يطلعهم من الناس.
0: شلون؟
1: زين عمار مو صرف فلوسه بالعيد، راح اشترك يا عرب من هذا اللي يشتر.
0: متأكد؟ ما أتوقع. ما أتوقع اشترى، لا مستحيل.
1: لا لا اشترى اشترى والله
0: مستحيل.
1: ها؟
0: أنت شفته؟
1: دز لي رسالة على الخاص. ايه؟ تقول تفضل، قال الجيم العرب.
0: زين.
1: قلت له إيه موجود. شو بعدين سوالي حبر.
0: مو قال لك بلكي يقول لي تعال تدلل هذا خصم او مثلا لك بلا شفت شاف مال الحكايه ما انحكت قال لك خله حضر العربي.
1: انا اخوك بلشت.
0: شنو اخبارك امير؟ شلون العيد وياك؟
1: تعبير الجميلة والله. عيد نايمين بالبيوت. لا طبوا لا طلع. طلعت يمكن ثاني يوم.
0: اي
1: بس وصلت الجادرية. اي فشفت المخنوقة. اي طبقت على هذا مطعم احبه اكلت منه ورجعت على جسر الطابقة.
0: زين.
1: واليومك.
0: اوكي. أي. امير سمعت سؤالي؟
1: أي. سمعت وخابرت علي فورا يعني.
0: اذا الصراحة كان... اذا الصراحة تصير اجبارية لمدة ساعة. منو اول واحد تتصل به؟
1: اخوي الكبير.
0: اوكي اقدر اعرف ليش اختارت اخوك؟
1: انا اقول لك ليش.
0: اي تفضل.
1: احنا بشغلنا.
0: اي
1: انا علي اجيب المسواق.
0: زين.
1: وهو علي يبيع.
0: هم زين. اوكي.
1: هو كان عايش في الامارات صار له تقريبا 18 سنه فهسه رجع. الحين لقى على الحاضر المحل والامور طيبه.
0: اي
1: كلش اوكي.
0: زين.
1: ويانا صار فيجوا دول المندوبين.
0: اي
1: اكو اشياء ستندر واكو اشياء مو ستندر.
0: زين.
1: فهو الشركات اللي ستندر ما عندهم خلق مثلا يطولون. السلام عليكم عندنا هذا المنتوج.
0: اي
1: يفيدكم يفيدكم يفيدكم يروحون.
0: زين.
1: اكو شركات تعبانه يدزون مندوب او مندوبه لبقين يعني يقروا له هيك يقروا له.
0: اي فهو يوقف
1: هاي الاشياء.
0: قصدك شويه قلبه تشيج.
1: لا والله هو يستحي يعني انا هسه بالنسبه لي اقول له انا لو بدالك هسه مثلا ما بالمحل ما موجود نقطه سطر ينتهي الموضوع.
0: زين ليش تنتظر هاي الساعه تصير يلا تقول لي ليش ما تروح هسه تقول له يعني لو يعني ما يصير انه اخوك كبير وكذا.
1: اول شيء اخوي كبير، ثاني شيء استحي الحب هذا الموضوع بس انا اقول له الطريقه بغير. احنا عندنا جروب بالبيت.
0: طيب
1: زين. هو طلع منه يضوج يعني سوى 90% قام ما ينزل هاي الاشياء و10% تتعبني نفس عمار تعبني
0: تعبك. زين امير سؤال سريع واجابه سريعه اريد بهاي الساعه لو أوكي. صارت موجوده خلال اليوم شنو اكثر سؤال راح تتجنب انه تسمعه لانه ساعه صراحه فراح يسالك سؤال معين لازم انت تجاوب بصراحه. شنو اكثر سؤال ممكن تتجنبه او تخاف انه يعني تنسال هذا السؤال؟
1: اكثر سؤال اتجنبه واحد يسالني عليه هذا السؤال عشان اجاوب كل شيء.
0: يعني اقول لك بساعة الصراحة لازم اولا انت تكون صريح مع المقابل وثانيا اجابتك تكون صريحة الشخص الثاني تكون اجابته صريحة. فخلينا نقول اكو سؤال راح تتجنبه بهذه الساعة تنسأله لازم تجاوب بصراحة.
1: ما ادري ما ربطت فين قلت لي على السريع.
0: تحياتي لك اكيد نورتنا شكرا. باي باي. اتصال اخر. الو
2: الو مساء الخير.
0: هلا بارحة وين وسام عيني هيثم يوسف وكذا.
2: ترى دزيت لي تفشارات ما اشوف انا دزيت لي كان حد يشوفين والله.
0: والله ما منتبه هسه اشوف ان شاء الله. شنو البارحة شنو اليوم؟
2: ساعتين والله خطية ظل المكان اتفق يعني خالي والله.
0: في دول عينك تسلم اشكرك. وين اكون مكان خالي غير كل غير كل المتروسات شنو؟ غير المدرجات كلها متروسه وين مكاني فارغ ماكو.
2: لا هو اللي يحجز مكاني بيه اسمه موجود حاضر.
0: زين مو متونسه؟
2: والله اربع ايام العيد انا بعد يعني ما طالع ترى لا يملا ولا يترى بس
0: هاي غير منتظم لهيثم يوسف بعد شكو
2: ترى حاجز من يوم 6/4 يمكن يعني هم اقل شهر شهر لشوية
0: يلا مو متونستوا انا سمعت يعني اراء حلوه حول الحفله حلوه كانت مرتبه ماكو هاي الهوسه كذا وهاي الاشياء
2: تنظيم وهاي لا تمام اي الحمد لله
0: طيب. يلا وسام سمعت سؤالي
2: عندي واحد من اصدقائي هو ارشحه يعني هذا الشيء
0: انت تتصل بيه
2: ايه
0: اوكي اقدر اعرف ليش اختاريت هذا صديقك تتصل بيه شنو اكو بداخلك
2: لا مو انا اولا يعني ضامن انه ما راح يزعل بسرعه راح يقدر راح يخلي الشغلات رشحته لهذا الموضوع
0: زين اوكي السؤال الثاني شنو السؤال اللي راح تتجنب انه انت تنسال هذا السؤال لانه راح تكون اجابتك لازم صراحه احنا قلنا ساعه اجباريه بالصراحه
2: يعني ما اللي يسألني إنه أنا حاجي علي لو ما حاجي مثلاً
0: أيوة بيناتنا الحاجي وإن شاء الله ما حد يسمع أنت حاجي علي لو ما حاجي وسام شنو
2: والله شوف أنا أحكي صراحة أنا حاجي علي بس شغلات هي ذي يعني
0: أوكي
2: يعني هي مثلاً شخص هي فصفة ذي
0: أي بس يعني تستحي يعني تقول له بوجه لوجه بس تروح تقول له يعني تقولها أمي مش
2: عادي ما نحشون وراي مرات وبالشقية نحكي وفلان مش عليه ذاك اليوم عادي ونشاقه ونضحك فعادي احنا واحد وواحد يحكي ورا الثاني
0: طيب تحياتي لك وسام انا كل شاكرة اتصالك قلب هسه شوف الفيديوهات تحياتي لك مية هلا باي باي نورتنا يلا عندنا

0: إذن مستمعينا بعدنا متواصلين وياكم أكيد ببرنامجنا وبعدنا بساعتنا اليوم اللي هي مهيئة ومخصصة للجغر. وسؤالي اليوم يقول لو كانت أكو ساعة إجبارية للصراحة، يعني أكو قانون وكذا وهذا يقول لازم أنت خلال اليوم تكون صريح لمدة، بس ما مضطر أكيد ما راح نعيش يعني ولا راح نستمر بالحياة رب ساعة واحدة، فمنو أول شخص راح تتصل وياه وتقول له بصراحة أنه أنت كيت وكيت؟ وأيضا السؤال الثاني منو أو شنو السؤال تجنب بأنه أنت تنسأله، يعني مو أنت تسأله لا تتجنب أنه يسألك لأنه هو يتجاوب. طبعا انضمينا وياكم على صفحتنا أكو فت خلل ترى مو يلا عندنا اتصال.
1: ألو مساء الخير أيام سعيدة كل عام تخير
0: وأيامك حبيب. يا رب مية هلا
1: يحفظ الشهر وإن شاء الله شهر ومزدهر دوم
0: شكرا يا نهاد، أتمنى لك إن شاء الله يا رب صحة وسلامة إلك.
1: أتمنى أشوف هذه الابتسامة حلوة دائما عليك هالابتسامة.
0: شكرا الله يسلمك تسلم.
1: حي داخل مخرجكم مستمعينك.
0: شكرا عيوني.
1: أول مرة ذاك إذا مدة صريح
0: كلش برايب
1: لازم يعني يكون صريح ويا كله ويا شخص معين. أصير صريح ويا كله ويا شخص معين.
0: دا أقول لك إنه لو كانت هذه الساعة موجودة ساعة خلال اليوم من راح تفكر وياه بصراحة؟
1: تتصل برئيس الوزراء.
0: تتصل برئيس الوزراء. الجديد بعده بسم الله يلا شرح تقول له يلا ما يخاف
1: أقول له هلا الله بالإعلاميين
0: الله هلا بالإعلاميين ليش
1: أقول له بنا شو بالله نطلع الممثلين 5 ملايين ونطلع آيفون لا آيفون بس على الأقل شوي
0: إذا أنت اللي النقابة
1: أي
0: خلاص مو أكو دايو أنا ما أعرف ما منظمة صراحة ما أعرف
1: لا ترى هي ترى أقل شيء الإعلامي اللي ضحي بحياته شهوده وصحته قل صورة المأخر
0: تجنب أنه تنسأله يعني تخاف تنسأل بيه بهذا اليوم ساعة
1: تجنب
0: أنت شخص شنو تتجنب أنه يسألك دا أقول لك لازم تكون إجابتك صريحة فبالتالي راح أكو أسئلة صراحة فشنو السؤال اللي ممكن بهذه الساعة اللي راح تريحة
1: خطأ سوية
0: خطأ سويته وتندمت عليه شو مسوي شنك
1: أشوف
0: يعني تحياتي لك
1: تحياتي
0: شكراً يلا نورتنا يلا
2: ألو السلام عليكم
0: عليكم السلام
2: الله الحمد لله
0: ليش لعد
2: عيد
0: أيام عيد شنو خلص العيد شنو يستمر
2: أنا خاف استراحة
0: لا أخذنا استراحة يومين والحمد لله
2: تحياتي للتحياتي للمخرج وطبعاً أنا أشكركم على الجائزة
0: شكراً عيوني تمينا خالد من
2: الديوان
0: ها
2: وديها تطبيق بلي
0: صدق حلو
2: والله
0: هاي ايه. ما ادري بيها هاي السالفه يلا
2: اي والله
0: ايه. طيب وكانت الامور تمام
2: الى عاش في بيكم
0: يعني طيب اكلهم وهيك شيء
2: اي طيب اي دزولك
0: بالعافيه
2: الله يعافيك
0: قل لي يا محمد منو اول شخص راح تفكر تتصل بي بهذه الساعه
2: صديقك مو صديقي
0: باق محفظتي
2: فلوسه ما أكون وداهن لحد ما ما أعرف ليش
0: شنو السبب أوكي صعبك الفضول إيه
2: عافية
0: زين راح أقول طيب
2: راح أقول له وين صابت يعني ما مبين عليه شيء مثلا جايبة شيء مشتري شو راحت
0: زين أوكي هسا هذا فهمنا الجزء الأول السؤال الثاني السؤال اللي راح تخاف إنه تنسأل بي بخلال
2: الجد عندك فلوس
0: إني لا هسه خلينا نقول هذا طلب دايني خلينا نقول السؤال اللي ممكن بصراحه ايش قد عندك فلوس

اوكي بين عاتنا الحاج، ايش قد عندك فلوس محمد؟ طيب تحياتي لك، اكيد نورتنا، شكرا محمد، باي باي. هلا والله.

0: يلا ناخذ اتصال جديد. الو الو الو الو عمي وياك احنا. الو الو
1: تليفون غير يجوزون من هاي السالفه غير يجوزون.
0: يلا خلينا ندقفنا وسؤالي مره ثانيه. سؤالنا هو لو كو ساعه كل صراحه منو اول شخص بي طبعا انه تفكر انه راح تتصل بي حتى تسال سؤال ويجاوبك بكل بصراحه. والسؤال الثاني شنو تسال بي يعني انه هذا السؤال انه انت لازم قلنا تجاوبنا 0721115 و0780211617 آسيا سيل 0770 05.

0: يلا بعدنا متواصلين اكيد، عندنا رساله وعيدكم مبارك وعام انتم بخير. استعبير اياد البياتي المحترمه، شكرا عيوني، تحياتي لك، اكيد نورتنا وكل عام انت بخير وكل عائلتك ان شاء الله بخير يا ابو هيلين. بعدنا مستمرين ببرنامجنا وسؤالنا اليوم اللي يقول انه لو كانت اكو ساعه اجباريه للصراحه، منو اول شخص راح تتصل به وليش طبعا اختاريت هذا الشخص، وشنو السؤال تجنب بانه انت تنسال هذا السؤال، لان لازم تكون اجابتك هي صريحه 100%. فمنو هذا الشخص؟ ها اشرت لي على كل شيء، ارقام هواتفنا جاهزه لو ناخذ اتصال. اتصال، الو.
1: مساء الخير.
0: مساء النور.
1: شلونك حبيبي؟
0: الله يسلمك، انت شلونك؟ الحمد لله تمام. شخبارك يا آزاد؟
1: يعني والله ماشي الحمد لله.
0: نورتنا يا آزاد. آزاد من ما عندنا بث بيومها، يعني شنو طالع برنامج؟ قصدك بث مباشر؟
1: يعني يعني يعني بث مباشر على التيك توك.
0: لا ما عندنا بث مباشر، بس شو لها علاقه الهديه؟ رحت استلمتها؟
1: والله ما ادري اصلا فايز.
0: ها حلو جميل زين، مو احنا يعني ما له علاقه البث،
1: مو انا كل فيديو فجاه عيني.
0: ها يلا بعد
1: اي بس يعني حطيت انه اخبركم بس اعرف

0: الحمد لله. يلا المهم بعد شو نسوي؟
1: جاي شو سند؟
0: والله ما أتذكر يا أزاد يعني.
1: فدوة يلا.
0: يمكن كانت الصالون يمكن. يلا. إيه ليش تضحك يعني؟ ما عندك نساء؟ ما عندك زوجة أخوت خالة عمة؟ ما عندك؟
1: لا عندي زوجة. ليش عندي زوجة؟
0: إيه ليش تضحك؟
1: عندي زوجة.
0: شان وديتها؟
1: يلا عجاية.
0: يلا أزاد جاوبني على سؤالي. أربع أشخاص خاب أريد واحد ظل بقلبك سؤال بلعوم تسأل لي.
1: والله خالتي استغفر الله.
0: خالتك ليش؟
1: أي والله اتهمتني ببوقة.
0: شلون؟ اتهمتك بفترة تسألها يعني شو تريد تسأل؟ يعني شو راح تقول لها بهذه الدقة؟
1: أقول لها ما أبريك من الدنيا وآخرة.
0: أوكي.
1: ولا أريد أشوفك.
0: اوكي تقدر تقول لها يعني اذا انت كل شيء يعني تقدر تقول لها روح تستمر. طيب شنو السؤال اللي راح تخاف بانه تنسال يعني تنسال بيه خلال هذه الساعه الاجباريه؟

0: هنا
1: شفت مسافرين وكذا ودورون هديات
0: يعني.
1: الله يسلمك، انت شلونك؟ الحمد لله عيوني نور. جاوب لي على السؤال.
0: وميض
1: انت بقي شي بوميض ما تخابره وتقول له بصراحه وتحكي وياه بكل صراحه يعني؟ عندك الساعه ايش راح تقول له مثلا؟ الو ايش راح تقول له يعني؟ شنو اللي ببالك وخايف تقول له؟ قصدي يعني انت كل شيء تحكي وياه
0: اكو موضوع مثلا، هاي موضوع قيصر وهاي السوالف. اي ال 15 شرف.
1: طيب
0: اوكي الخامطه قيصر بيهن.
1: ايش قصار لهن عمر يا ربي واللي هسه ما
0: رجعتهن.
1: اي والله
0: اريد ننقب عليهن. شلون دول ينقبون على اثار؟
1: طيب شنو السؤال راح تتجنب بانه تنسال بيه خلال هذه الساعه؟
0: عندي
1: أنا أوبن بوك
0: ويا
1: جماعتي. أوبن بوك. إيه
0: ما عندي شيء.
1: لا بد ما أكو فالسؤال ضام دائما ما إنه تراوغ بإجابته.
0: لا يدرون إيش عليهم الولد، يدرون والله.
1: بس ما له علاقة بهاي الولد. لا عافية. ما له علاقة. عندك بس دولة يعني أكيد عندك خارج يعني أصدقاء.
0: دولة.
1: يا بابا والله افتهمت.
0: لا بابا غير هم غير جماعتي.
1: هاي أوكي تحياتي. هاي
0: عن كيف.
1: هاي
0: طبعا تحياتي لهم جميعا.
1: شكرا، مع الف سلامه.
0: تحياتي للجميع.
1: هلا والله، باي. شكرا. اسوي دعايه للصفحه مالتي؟ فتحت بث وصفحت هسمي عندكم.
2: الو
1: الو
2: السلام عليكم.
1: لا والله
2: وين الست عبير؟
1: الله يسلمك، انت شلونك؟
2: كل عام وانت بخير.
1: خير عزيزي، شكرا.
2: الله يسلمك وياك ابو عبير.
1: اهلا يا ابو عبير، نورتنا، حياك.
2: شكرا.
1: يلا احكي لي، شنو منو اول شخص راح تفكر تتصل بيه بهذه الساعه لو كانت اكو ساعه اجباريه؟ للصراحه منو الشخص راح تتصل بيه؟
2: اتصل بيه عشان اتصل بيه، من ما حد متصل بيه ما اتصل بيه.
1: ابو عبير،
2: ايه
1: سمعت سؤالي ببدايه الحلقه ولا لا؟
2: بعد قبل كنت على البرنامج.
1: طيب اسمع بدون هاي العصبيه، هدوء. السؤال يقول لو كان اكو ساعة اجبارية للصراحة خلال اليوم، منو اول شخص راح تتصل بيه وتحكي وياه بكل صراحة؟
2: على خير اهلي.
1: نعم
2: خير اهلي اسولف لهم.
1: شنو
2: اجبارية يعني مثلا او شغلة اجبارية؟
1: ابو عبير تحياتي لك، اكيد نورتنا، شاكرة اتصالك، شكرا جزيلا. يلا بعدنا ببرنامجنا واجواءنا، خلونا اعيد ارقامنا لكم 0780211415 و0780211617. اسيا سيل 0770211415.

تعذبنا ما يبعد. يلا بعدنا متواصلين وياكم ببرنامجنا وبعدنا بسؤال حلقتنا اللي يقول لو كانت اكو ساعة اجبارية للصراحة، منو اول شخص راح تفكر تتصل بيه وتحكي وياه بكل صراحة؟ دا اقول ايضا السؤال الثاني انه شنو اكثر سؤال ممكن تتجنب بانه تنسأل بيه، يعني لانه لازم تكون اجابتك صريحة فممكن انه تخاف لا يجي احد ويسألك هذا السؤال. ارقامنا جاهزة لكم للي انضم جديد ويانا على المشاهدة على بثنا المباشر، 8-02-11-1115 و 07-8-02-11-6-1.

0: 1 1 7 آسيا سيل 0770 1 1 4 1 1 5. عندنا اتصال. ألو.
1: ألو مساء الخير.
0: مساء الورد.
1: حياتي الحلفش والمخيم عن جميع.
0: أهلاً لك، نورتنا.
1: حياكم الله.
0: شنو أخبارك؟
1: والله بالنسبة لساعة الصراحة
0: أي
1: هو يعني شخص أتصل بي بصراحة يعني يخطر على بالي.
0: أي
1: أنا من كنت ماليزيا، امرأة هولندية تعرضت عليها. طيب. يعني كنت مراجعها بشغل بدائرة أعجبتني صراحة، فهي تصل بها وقلها أنا معجب بك، أتمنى أن أعرف. طبعا تأكدت أنه هي آنسة.
0: اوكي
1: انا عمرها بدنا تقريبا.
0: ابو وفاء الحب دق بابك ابو وفاء،
1: والله
0: لا اشم ريحه حب ابو وفاء.
1: طيب لعل الاعتراف يعني
0: طيب شنو السؤال اللي راح تتجنب؟
1: والسؤال بصراحه انا يعني هسه بالحياه العاديه من الامور اللي مثل ما ذكر الاخ الكريم أحد المتصلين بالبداية. من يسألك واحد عن الأمور المادية، بابا إحنا شعبنا يعني عندي مثلاً تقول بس مثلاً 200 مليون، يعني جملة حقني الناس عندها مئات المليارات ما حد يسألها. أزوج من اللي يسأل على يدقق
0: ممكن إنه تخاف من تقول إيش قد ملكيتك أو إيش قد ضام.
1: إيه بالضبط، برغم إن الحمد لله أنا ملكيت يعني الحياة بس
0: الحمد لله. طيب.
1: يعني متوسط أو مقبول مثل ما نقول.
0: أوكي. أني جدا أشكر وفاء، شكرا لك، أتمنى لك باي باي. هلا والله، شكرا للشاعر محمد، أشكرك جدا. وين هالقصيدة؟ بالله اكتب لنا ايش جزء من عدها خلينا نشوف. يلا ألو. نامو يمك وسام لتباوع عيني هذا. أهلا مساء النور.
2: العافية عليك على المحضر الأستاذ الجميع.
0: هلا محمد، شلونك؟ شنو أخبارك؟ بخير؟
2: الله يخليك،
0: نورتنا. يلا محمد، شنو السؤال؟ او سوري مو السؤال، من الشخص اللي شخص راح تفته تتصل بي بها خلال اليوم؟
2: والله هو شخص عندي يعني ما اتجنب من اتكلم وياه الصراحه.
0: زين، لا
2: يعني خاف يزعله وكذا.
0: اوكي،
2: اتمنى هالساعه تجي حتى افرغ ما جعبت كلها.
0: ايوه محمل قلبك. محمل قلبك،
2: لازم هاي الساعه تجي.
0: راح تقول له انه تصر يعني على تصرفات تحكي
2: انا اتكلم بي.
0: اوكي زين، شنو السؤال اللي خاف انه تنسال هذا السؤال خلال هذه الساعه؟
2: ما كان عده وش قضام هاي الامور.
0: ايش بكم؟ ايش بكم خايفين ما يا ابي يا ابي شو كلها تقول لي اخاف اخاف انسى ايش قضام وين لعت
2: عبور عند
0: زين
2: يعني قلت له انت ما تعرف الدبور قايل خلي فيك مو فيك.
0: اوكي،
2: هاي المساله انا ما احب
0: اوكي
2: اسميها حسد عيشه مراقبه للانسان.
0: اي
2: دبروا
0: الأوراق وشارك بضعيتي على أساس الفرق. طيب أوكي يا محمد، أنا كلش أشكر اتصالك، نورتنا.
2: ما حصلت ثاني بالمسابقة؟
0: ها؟
2: ما حصلت شي بالمسابقة؟
0: ما تريد تسألوني على فكرة ثاني يوم العيد.
2: ما
0: فازوا بالثاني؟ لا ما يعبا والله هواي أسماء والله ما أتذكر. بعدين حتى لو إيه فهي راحت عليك، يعني مفروض تتابعون، لا تعرفون أكو جوائز وتشاركون مفروض تتابعون.
2: أحب أسألين أنا أسمع أصوات كما مالت يعني
0: فدوة لعينك. قلبي قلبي قلبي قلبي قلبي خمسة مواهب.
2: الله يسلم قلبك. الله يسلم.
0: تحياتي لك، أكيد نورتنا. شكرا. اتصال آخر. علو.
3: السلام عليكم.
0: عليكم السلام. هلا والله،
3: شلونك عيني؟ شلون صحتك؟
0: الله يسلمك الحمد لله.
3: ويا مهندس عثمان العيساون هي قرمت.
0: والله وحياك، نورتنا عزيزتي. هلا، شخص راح تفكر تتصل به الساعة اللي مو ساعة الصراحة، من الشخص راح تفكر؟
3: أكيد صديقي مصعب محمد عباد.
0: زين، اسمه الثلاثي يعطينا عافية، قوم طيب. شنو راح تقول له؟ يعني اكو شيء نقدر نعرفه لو لا؟
3: الصديق الوحيد اللي واحد
0: يقدر. اوكي. زين، شنو السؤال بي خلال هذه الساعة؟ إجابتك صريحة. احنا بدنا نحكي انه يصير قانون ومعاقبة، فلازم تكون إجابتك صريحة. شنو السؤال ممكن يخوفك انه خاف احد يسألك اياه؟
3: ما عندي متزوج انه؟
0: اي هذا السؤال يخوفك مو؟ اي اكيد
3: أكيد.
0: إيه أكيد أعرف. إيه واضح واضح واضح. أكيد نورتنا نكسر. يا قلبي باي باي، مع ألف سلامة، باي باي. علي العاني تحياتي إلك. ممكن أطلب أغنية هاني؟ أويلي وجعت قلبي. شوفوا لا تحارشون بيه بموضوع هاني شاكر رجعنا.

ماكو. يلا وصلنا للختام. هالشنو هاي علي المشام تحياتي لك، يقول اكثر سؤال ممكن يخوفني من واحد يقول لي عندك فلوس مبين يريد يدايق. كل عام وانت بخير عزيزي الجميل اللطيف، نورتنا. هسه خابرك ورا البرنامج اشوف عندك فلوس لو ما عندك. اوكي مستمعينا، وصلنا لختام حلقاتنا اليوم اللي كانت حلوه بيكم يعني وارجع واقول انه احنا لا في بعض الاحيان ممكن بالشخص المقابل، الشخص في بعض الاحيان ممكن يكون اقرب شخص لنا العموم بصراحه، وبالتالي انه ممكن تتجنب، خاف يضوج، خاف ما ياخذك على محمل انه بالمحمل الزين، فاكو امور ممكن نضمها، لكن احنا كنا منتظرين انه ممكن تصير فعلا ساحه يعني صراحه تامه حتى نقدر نوصل اللي احنا نريده بصوره صحيحه، والمقابل انه هو يفهمنا صح. يعني خلوني اوضح لكم اكثر على السريع جدا، انه مرات انت تضم شيء بداخلك وما تحكي للمقابل وتبقى تخفيه لانه انت خايف تحكي وياه بصراحه، خاف تخسره، فانت بالحالتين خاص يعني خصص لانه انت مو حقيقي ويا، فلهذا كونوا حقيقيين ويا نفسكم قبل ما تكونون حقيقيين ويا الاخرين، واتمنى لكم يوم حلو ويوم جميل ان شاء الله، باكر نفس الموعد نرجع نلتقي. تحياتي لكم، باي باي.

الأنباء من الرشيد أفهم. أهلا بكم. الزيدي يؤكد حرص الحكومة على تقديم الدعم للمؤسسات الإعلامية والصحفية الوطنية في تهنئة لمحمد بن راشد، يعبر عن أمنياته بأن ينعم العراق بالخير والأمن. وزارة النقل أكثر من 100 رحلة لإعادة الحجاج إلى العراق. ديالا تستعيد خطوط الربط مع إقليم كردستان وتضيف 120 ميجاوات إلى المنظومة الكهربائية. وزارة الداخلية تعلن نجاح الخطة الأمنية والخدمية الخاصة بعيد الأضحى المبارك. الأمن الوطني يطيح بتاجر مخدرات ويضبط مواد مخدرة في البصرة. لجنة الأمن القومي الإيرانية، طهران وواشنطن قريبتان من التوصل إلى اتفاق. واشنطن تتوقع حسم الاتفاق مع إيران نهاية الأسبوع المقبل. الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل أحد جنوده في معارك جنوب لبنان. رئيس اللجنة العسكرية للنيتو، الدفاع لم يعد مسألة عسكرية فقط. طقس العراق غيوم وارتفاع في درجات الحرارة خلال الأيام المقبلة. لمزيد من الأخبار زروا موقعنا الإلكتروني الركوم، وعلى صفحتنا في الفيسبوك راديو الرشيد. شكرا لله.

0: يا معود شلون تسمح لي هيك يحكي وياك؟
1: اي والله بس عفوا منو انت؟
0: ابعد عيون الفضوليين عن تفاصيل حياتك ومعلوماتك الخاصه، وهي اول شاشه موبايل بالعالم بميزه حمايه الخصوصيه. امتلك اليوم سامسونج هاتف S26 الترا وخلي شاشتك لك مو اللي بصفك.
2: انت موظف ومحتار وين توطن راتبك؟ بسيطة ومحلولة، مصرف الخليج التجاري يقدم لك أقوى عرض للتوطين وفق تعليمات البنك المركزي العراقي. راح تحصل على بطاقة فيزا كارد، تسحب راتبك بأي جهاز صراف آلي داخل وخارج العراق، تشتري بكل سهولة من أي جهاز POS، تدفع أونلاين وتسوق من كل المواقع. قروض بدون كفيل توصل ل 25 مليون دينار بفائدة ثابتة 8% سنوياً ولمدة 5 سنوات. وهم عندنا قروض سريعة، راتبك أقل من 2 مليون تأخذ 5 مليون دينار لمدة سنة بفائدة 9%، راتبك 2 مليون وفوق تأخذ 10 مليون دينار لمدة سنة 9%. كذلك خدمات ومميزات أخرى تحصل عليها عند التوطين. الوثائق المطلوبة بسيطة، كتاب استمرارية خدمة، براءة ذمة إذا كنت موطن سابقاً بمصرف ثاني، البطاقة الموحدة، بطاقة السكن وصورتين. شلون التقديم؟ سهل كلش، تروح الأقرب فرع المصرف الخليجي التجاري واترك الباقي علينا، وطن راتبك ويانا وخلي كل شي يصير أسهل.
3: الصيف اقترب وهاتف جالكسي اي لازم تكون ضمن خططك. بدال ما تفكر وين تروح شو تسوي ويا من، فكر بخطوة أبعد، شلون ما تضيع ولا لحظة من الصيف وتعيشه بأحلى تفاصيله. اشتري أجدد هواتف جالكسي اي المدعمة بالاي اي وبأفضل المزايا، وعيش كل لحظاتك بأداء ثابت وستايل لافت، وخلي صيفك اي.
4: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. أعلن على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
5: رجعنا لكم، الرشيد وياكم.
4: اليوم شنو مودك؟ بانجور. سوينا الصبح حلو على مودك. بانجور. يوم على الهواء آني وانتو كلنا سوا على الرشيد، أحلى هوا اللمة تحلى سوا. عد للخميس فيور بالسبعة ونص الصبح،
6: كل واحد بينا

0: مرات يخطي ومرات يصيب، وبوسط زحمة الحياة احتاج اللي يقدر يخلي إيده على هذا الجرح.
1: هذا مصير لجارة يبقى على سوالفوي وين بطلين.
0: كل مستمع يخابرنا عنده قصة بحياته، بيهم وشايل هموم الدنيا على ظهره، وبيهم الفرحة.
2: أنت تعرف أني كم مرة أموت كل يوم بين ما تروح وترجع.
0: راح نسولف ونحكي بأغلب حالات المجتمع.
3: أنا نوبات
0: معي المخرقر من السبت إلى الأربعاء الساعة 11 مساء على الرشيد أف أم.
4: موسيقى وأكثر الرشيد أف أم.

الصوت اللي تحبه صار أقرب. إذاعة الرشيد اليوم معاك وين ما تروح. حمل تطبيق الرشيد FM الجديد واسمع برامجك المفضلة وآخر الأخبار وأحدث الأغاني بجودة أوضح وتجربة أسهل. التطبيق متوفر على جوجل بلاي والأب ستور باللغة الإنجليزية الرشيد FM إذاعة الرشيد.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم.
1: الساعة الآن 2:30 بتوقيت الرشيد FM.
2: الصيف اقترب وهاتف جالكسي اي لازم تكون ضمن خططك. بدال ما تفكر وين تروح، شو تسوي ويا من، فكر بخطوة أبعد، شلون ما تضيع ولا لحظة من الصيف وتعيشه بأحلى تفاصيله. اشتري أجدد هواتف جالكسي اي المدعمة بالاي اي وبأفضل المزايا، وعيش كل لحظاتك بأداء ثابت وستايل لافت، وخلي صيفك اي.
0: رجعنا لكم الرشيد وياكم.
3: يوم طويل بزحام وبمعاملات وبناس ما تعرف السوق،
4: بس حلف سيارتك وتوكل يلا، هذا الحكي الزايد عوفه.
3: اما الحكي الزايد يراد يسولف ويا احد.
5: ساعدوني
3: تبدي البرنامج على الطريق، تحس روحك قاعد تحكي ويا ناس حقيقيه ومواضيع جدليه.
6: المواضيع الجدليه والناس الحقيقيه من الاحد للخميس الساعه 3 الظهر، وياي انا سلطان. برنامج على الطريق، انتظركم. ويا ويل اللي تاخر.
7: انت الكبير
8: يا بعد روح،
7: وهنيالنا بيك.
8: الله يحفظك.
7: انت مشو يعني
0: الرشيد FM اذاعتك ثبتها.

0: أغاني وأكثر الرشيد FM.
1: جديد جديد جديد على الرشيد FM.
2: اسمعوا أغنيتي الجديدة على إذاعة الرشيد الفنان بسام مهدي.
1: جديد.

0: بعد قليل عالطريق مع سلطان.
1: خلي عينك عالطريق لسه عالطريق.
2: الرشيد FM معك طول اليوم.

وراجعين، خليكم متواصلين شوية وراجعين. الرشيد وياكم. إنها الثالثة بتوقيت الرشيد أف أم. نشرة الأخبار من الرشيد أف أم.

الثالثة بتوقيت بغداد، أهلا بكم إلى نشرة خبرية من رشيد أف أم، نبدأها بأهم العناوين. الزيدي يؤكد حرص الحكومة على تقديم الدعم للمؤسسات الإعلامية والصحفية الوطنية. وزارة الداخلية تعلن نجاح الخطة الأمنية والخدمية الخاصة بعيد الأضحى المبارك. واشنطن تتوقع حسم الاتفاق مع إيران نهاية الأسبوع المقبل. استقبل رئيس مجلس الوزراء علي فالح الزيدي نخبة من الإعلاميين وصناع الرأي والمختصين بشأن السياسي والاقتصادي المهنئين بعيد الأضحى المبارك. واستمع الزيدي خلال اللقاء إلى آراء ومقترحات الحضور من أجل الارتقاء بالأداء الإعلامي وتعزيز دوره المهم في نقل الحقائق للرأي العام، فيما أكد حرص الحكومة على تقديم الدعم الكامل للمؤسسات الإعلامية والصحفية الوطنية في أداء مهامها ورسالتها. في سياق متصل، ذكر بيان المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء أن الزيدي تلقى برقية تهنئة من رئيس مجلس الوزراء حاكم إمارة دبي نائب رئيس الدولة الشيخ محمد بن راشد المكتوم بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك. وأشار البيان إلى أن الشيخ المكتوم عبر في برقيته عن أمنياته بأن ينعم العراق وجميع البلدان العربية والإسلامية بالخير والأمن والبركة. أعدت وزارة النقل خطة لتوسيع شبكة رحلاتها باتجاه شمال أفريقيا وشرقها إلى جانب دول عربية أخرى، فيما تبدأ خلال الأسبوع الحالي بعمليات التفويج العكسية للحجاج العراقيين إلى مطارات البلاد المختلفة. أعلنت وزارة الداخلية نجاح الخطة الأمنية والخدمية الخاصة بعيد الأضحى المبارك التي نفذت بتوجيه من دولة رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة وبإشراف الوكيل الأقدم لوزارة الداخلية وبمشاركة جميع الأجهزة الأمنية والخدمية والجهات الساندة. أخيرا، نقلت تقارير أمريكية عن مسؤول رفيع المستوى في إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن مسؤولا أمريكيا كبيرا أشار إلى أن الأمور قد تتضح بشأن الاتفاق النووي مع إيران نهاية الأسبوع المقبل، مؤكدا أن الولايات المتحدة مستعدة للانتظار وفق تعبيره. وقال المسؤول الأمريكي: ستتم الصفقة وسنرى إن كانت حتمية، نحن مستعدون للانتظار حتى يحصل الرئيس على ما يطلب، وهو ربما أسبوع ربما أقل ربما أكثر، نأمل أن نتوصل إلى نتيجة ما بحلول نهاية الأسبوع. ختام هذه النشرة تذكير بعناوينها. الزيدي يؤكد حرص الحكومة على تقديم الدعم للمؤسسات الإعلامية والصحفية الوطنية. وزارة الداخلية تعلن نجاح الخطة الأمنية والخدمية الخاصة بعيد الأضحى المبارك. واشنطن تتوقع حسم الاتفاق مع إيران نهاية الأسبوع المقبل. لمزيد من الأخبار زوروا موقعنا الإلكتروني الرشيدميديا.com أو على صفحتنا في الفيسبوك راديو الرشيد من بغداد. شكرا، متابعة، في رعاية الله.

0: الصيف اقترب وهواتف جالكسي اي لازم تكون ضمن خططك. بدال ما تفكر وين تروح شو تسوي ويا من، فكر بخطوة أبعد، شلون ما تضيع ولا لحظة من الصيف وتعيشه بأحلى تفاصيله. اشتري أجدد هواتف جالكسي اي المدعمة بالاي اي وبأفضل المزايا وعيش كل لحظاتك بأداء ثابت وستايل لافت وخلي صيفك اي.
1: يا معود شلون تسمح له يحكي وياك؟
2: اي والله بس عفوا منو انت؟
1: ابعد عيون الفضوليين عن تفاصيل حياتك ومعلوماتك الخاصه، وهي اول شاشه موبايل بالعالم بميزه حمايه الخصوصيه. امتلك اليوم اجدد هواتف سامسونج، هاتف جالكسي اس 26 الترا، وخلي شاشتك لك مو اللي بصفك.
3: تريد اعلان مفيد ويوصل اكيد ويوصل اكيد والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهله. اعلن على الرشيد. للاعلان على اذاعه الرشيد وقناه الرشيد الفضائيه اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
4: رجعنا لكم الرشيد وياكم.

0: يوم طويل بزحام وبمعاملات وبناس ما تعرف السوق.
1: اصعد سيارتك وتوكل يلا. هذا الحكي الزايد عوفه.
0: اما الحكي الزايد يراد يسولف ويا احد.
2: ساعدوني.
3: كم بدي؟
0: البرنامج على الطريق تحس روحك قاعد تحكي ويا ناس حقيقية ومواضيع جدلية.
4: المواضيع الجدلية والناس الحقيقية من الأحد للخميس ساعة 3 الظهر وياي أنا سلطان. برنامج على الطريق انتظركم. ويا ويل اللي تأخر.
5: أنت الكبير
6: يا بعد روح
5: وهنيان نبيك.
6: الله يحفظك.
5: أنت مشو يعني.
4: مساء الخير عليكم مستمعين، مساء الورد عليكم أن يسمعنا دائما على 91.5 ترددنا في العراق. أجمل التحايا لكل الأشخاص اللي راح يكونون ويانا من خلال الموقع الإلكتروني تيك توك على البث المباشر، وأيضا اللي راح يكونون ويانا من خلال التطبيق الرشيد FM. تحياتي لكم جميعا، نتمنى لكم يوم جديد ورائع. وطبعا أجمل التحايا لكل الأشخاص اللي راح يشاركون ويانا من خلال على رقم الهواتف أو على أيضا على البث المباشر. حلقة جديدة بعد العيد، أمورنا طيبة، عيتوا تاحيتوا أخذتوا 4 أيام عطلة. هسه جاء وقت المدرسة السعلاية، وقتها شو اسمه قذافي قال حان وقت الحزم، ما شو اسمه الكلمة. على العموم فكبداية باعتبار احنا باكر راح يبدي 1/6، فكبداية شهر انا راح اقول لكم في بداية الاسبوع هذا الى انه لكل المستمعين اللي سمعوا او انتم تسمعون برامج وتسمعون ان تسمعون يعني اكو مواضيع تسمعوها، ما الموضوع اللي تحس انت بس احنا طارحيه مو تطلع لي من جواربك يا من قلبك، ما الموضوع اللي انت تحس كشخص الى انه هو موضوع كان مهم وما من انطاه حقه، ما اعطيه حقه، طرحناه بالبرنامج. إذا كان عندي، إذا كان يم ست عبية، إذا كان يم زميلنا العزيز مهيمن، يم بان، يم باقل إذا عاد تقول أنا في اليوم سمعت موضوع بس ما انطوا حقه، وهذا من المواضيع أنا أعتبره مهمة كان لازم يعني يسولف بي أكثر. طبعا راح تقولون المواضيع، راح أقول لك هذا معلن بي وهذا علنا علن بي، تمام؟ هو مو اطرح لي موضوع، لا قل لي موضوع سمعت تناقش. والمواضيع ترى أغلبها نتذكرها إذا مو في 90% يعني. يفضل طبعا عندي وتقول هذا ما انطيناه حقه. أوكي، أرقام الهواتف للمشاركة 0780211115 وعلى 0780211617 وعلى 0720114115. مباشرة راح أقول لكم ليش طرح تيجي سالفة. إحنا في منتصف السنة طرحنا مجموعة من المواضيع، البعضها كانت بها نقاشات حادة ومحتدمة، والبعض كان بها نقاش خلينا نقول متوسط. فلذلك لا ضير أن سوية نشوف شنو المواضيع اللي كانت مطروحة بس ما أخذت حقها. تونسوا مساحة لكم، هاي مرة نسوي، مو مرة يعني دائما نسوي يعني بس كل فترات طويلة. على العموم تحياتنا طبعا الى الزميله الحلوه الجميله اليوم طالعه كيوت كيوت عبير يعني تشيرادك لا ما اسولف مالك لك. المهم عبير يعني حتى اكون كلش منصف، ها شنو هاي ماما سيتا يسحوله هون جديده هاي وين الرجال عم هذا كبير يعطيني الصحة والعافية طولة العمر. كم قطعة تردين انت؟ يوم توزع قطع. المهم صارت ترندها ما كان قطعة. ايه كانت شنية كانت؟ تدخل بالقرعة، تدخل بالقرعة؟ قامت بها قطعة شراكة. المهم فطرحت لكم الموضوع عني، فأريد من عندكم تسمعون أو أسمع من عندكم شنو المواضيع اللي أنتم باعتقادكم إلى أنه إحنا يعني طرحناها بس ما أخذت حقها. تفضل سمعنا هنا. شو من بينك وعندي بث؟ بثيت له لا؟

بإمكانكم المشاركة على أرقام الهواتف 0780-11-4115 وعلى 0780-11-6-117. بإمكانكم أيضا المشاركة على الواتساب على البث المباشر أو الاتصال على الواتساب على 0-70-11-4115 تتصلون أو ممكن تشاركون على بثنا. طلعنا احنا بث لا هسه طلعنا هسه لو ما طلعنا يطلع هسه خلينا نشوف خزين شيء باش نسوي. طيب بامكانكم المشاركه ايضا بموضوع حلقتنا او بمقترحكم الى انه هنالك موضوع بعد الحد الان ما اخذ مساحته. خليني اوجه طبعا تحيه الى الفنان الجميل الصديق العزيز محمود الشاعري، تحياتي لك وأغنية جميلة يطرحها وحقيقة خاصنا بها، فلذلك كل التوفيق لك ويا رب إن شاء الله تكون دائما تدام متعلق. طبعا محمود تبث لأول مرة على إذاعة الرشيد.

بصراحة في بعض الأحيان إحنا نطرح مواضيع وهذه المواضيع حقيقة تكون يعني مؤثرة، وكان إحنا سمعنا يمكن خلال 6 أشهر اللي فاتت أو 5 أشهر اللي فاتت سمعنا الكثير من المواضيع اللي انطرحت، وهذه كانت مواضيع بصراحة بعض من عندها يمس مباشرة حياتنا اليومية، وبعض من عندها يمس حياتنا الاجتماعية، وبعض من عندها يمس تفاصيل موجودة بينا كأشخاص. ومن جانب آخر دائما هنالك أشخاص يحبون أن يكونون جزء من كل هذا من هاي التفاصيل اللي احنا نحكي بيها من خلال مشاركاتهم على

0: وبالبرنامج على مدى السنين اللي فاتت اللي هي امتدادها طويل كان عندنا مواضيع طرحناها وجدت أذنا صاغية. البعض من عدها قدرنا نغير جزء من الأفكار على أقل تقدير، أفكار اللي خاصة بالأفراد. ويمكن المتابع للبرنامج يعرف كل الزين في بعض الأحيان أكون قاسي بالحوار ويا الآخرين، بس أكو مواضيع مرات يعني أولا وقت البرنامج قد ما يسعفنا، ممكن يستجد شيء خلال البرنامج، فلذلك يعني أنا أحاول ما أكرر، وفي بعض الأحيان أكرر بطريقة مختلفة أخذ جانب ثاني. وحتى عندما مرات أكو مواضيع عندي يعني أنا قد أكون متعمد أو غير متعمد أن تنعاد، أحس لأنه هنالك وقت أن تنعاد مرة أخرى، عسى أن نذكر أن نفعت الذكرى. فأنتوا كمستمعين اليوم إذا كان من خلال طبعا باقي الزملاء اللي يطلعون بالإذاعات ومقدمي البرامج اللي يعملون في باقي المؤسسات والإذاعات الأخرى، ممكن يطرحون موضوع، تدرون الأفكار قد تكون بعض الأحيان متشابهة، ليش؟ كنا نباوع بنظرة واحدة، بس واحد يباوع بنظرة وواحد يباوع بتكعين، فممكن تصير مثل هكذا جانب. البعض الآخر يقول لك لا والله يعني أنا أحاول ألقى أشياء اللي هي فني وغيرها، وإحنا أيضا كنا حريصين على هذا الجانب. في موضوعنا اليوم أو اتصالاتكم مش راح يصير، مشاركاتكم راح تكون عبارة عن أنه أنت تذكر لي موضوع تحس لأنه ما أخذ مساحته الحقيقية من خلال طرحه بالبرنامج، وتقولي لأنه هذا نحتاج إلى أن نعيده مرة أخرى ونحكي به بس بطريقة مختلفة. يعني أنا ما قلت لكم بالبداية مريحات، وإنما هو موضوع طرحنا وتشعر إلى أنه أنت أو أنتي أنه بحاجة إلى أنه إحنا نطرحه مرة ثانية. الحالة اللي إحنا عايشين بها اليوم، إحنا من أفراد حقيقة تمر علينا هواي مواضيع، أنا في بعض الأحيان قد يعني أسهى أو ممكن يفوتني شيء ما. المجتمع اللي أنت أو أنتي عايشين به يختلف عن المجتمع اللي أنا عايش به، الأفراد مختلفين، ثقافات، ممكن تلتقي بناس أفضل من ما أنا ألتقي بهم، ممكن أنا أفضل، وهذا اللي هو يعني جزء من عمل هذا أو العمل الإعلامي. لأن إحنا شقد ما راح نكون يعني نعمل باتجاه إنه يكون أكو نوع من الشمولية، ما تقدر توصل هاي المرحلة أبدا بحياتك، ما راح تقدر توصلها. ليش؟ لأن تختلف. اليوم اللي مثلا يطلع بالتاكسي موظف حكومي عنده عمل عنده مشروع معين، هذا يلتقي بأفراد غير الأفراد اللي أنا يلتقي بهم. وإحنا شلون نقدر نعرف؟ أما من خلال وسائل الإعلام أو مواقع التواصل الاجتماعي، أو من خلال لقائنا المباشر بالأفراد. والحقيقة أنا أؤمن كثيرا بأنه الأفراد دائما مواضيعهم حقيقية، لأن نشوف إحنا الأشياء المزيفة اللي موجودة على مواقع التواصل الاجتماعي اللي بالحقيقة يعني لا ترفع شأنا ولا تزيده، فبالتالي هي هاي الفكرة. المهم، فأرجع وأذكركم بإمكانكم الاتصال والإشارة إلى موضوع ما أخذ مساحته الحقيقية على أرقام الهواتف 0780211 4115 وعلى 0780211 6117. أيضا بإمكانكم المشاركة على الواتساب على 0720111415.
1: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم. الساعة الآن 3:30 بتوقيت الرشيد FM.
2: الصيف اقترب وهواتف جالكسي اي لازم تكون ضمن خططك. بدال ما تفكر وين تروح، شو تسوي ويا من، فكر بخطوة أبعد، شلون ما تضيع ولا لحظة من الصيف وتعيشه بأحلى تفاصيله. اشتري أجدد هواتف جالكسي اي اي اي وبأفضل المزايا، لحظاتك بأداء ثابت وستايل اللي صيفك اي.
1: رجعنا لكم وياكم بزحام وبمعاملات وبناس ما تعرف السوق.
3: اصحب سيارتك وتوكل يلا، هذا الحج
1: زايد عوفه. زايد يراد يسولف ويا احد.
4: ساعدوني.
1: البرنامج على الطريق تحس روحك قاعد تحكي ويا ناس حقيقيه ومواضيع جدليه.
0: المواضيع الجدليه والناس الحقيقيه من الاحد للخميس الساعه 3 الظهر وياي انا سلطان. برنامج على الطريق انتظركم. ويا ويل اللي تاخر.
5: انت الكبير
6: يا بعد روح.
5: وهنيان نبيك.
6: الله يحفظك.
5: نتمشي وياك.

0: طيب رجعنا لكم بعد الفاصل وللتذكير إلى أنه موضوع حلقتنا لهذا اليوم أن أنت تقول لي شو الموضوع اللي ما أخذ مساحته وتشاركوني يعني أنا على الأرقام الموجودين يعني على تيك توك. كل التحية لكم وكل التحية وأيضا أتمنى تشاركون على المواضيع اللي قلت لهاني أو قلت لأنه شنو اللي عين العراق معقولة. طيب بإمكانكم المشاركة هناك على الكومنتات وتكونوا موجودين وتقولون شنو المواضيع اللي تعتقد لأنه بيها منو حلو دي سوينا لعكات والله. شكرا للجماعة الزميل العزيز الصديق والأخ ماي برازرز مخلد يم تحياتي لك حبيبي. اي طبعا لا شنو مصطفى تحياتي لك. يلا ناخذ يلا اتصال. الو
1: سيدك
0: مصطفى هلا وانت بخير. خلصت هي غير العيد خلص
1: لا على بلا على ما كنت
0: حاجي العيد خلص هاي باش عندنا ما يخالف يا زلمه صوتك شنو الاخبار؟
1: والله
0: حبيب القلب مصطفى ابوي تحياتي. شنو الموضوع طرحناه وتحسي لانه ما اخذ مساحته الحقيقيه او يحتاج بعد؟
1: والله ما ذاك اليوم الصحفيين
0: اي
1: انه يشتكون ما يشتكون اي
0: بس تحكي
1: اليوم اكو فيهم حجيت يعني اي بس اكو فيهم من الصحفيين يعني عدت قضيه ذاك اليوم عدت قضيه ما طلعوا على ما وين المرور ما طلعوا الا بالفلوس يلا هاي اكو مثل يعني اكو كم واحد ما احتراماتي
0: صحفيين يطلعون الا بفلوس يغطون على شيء
1: والله
0: هاي يعني هي خلينا نقول تهمه باتجاهها طرف بس يعني ذول شنو قناه شنو
1: قناه
0: والله
1: شاهد
0: مليون
1: الا مليون خلا مليون يلا لمنا يعني. من المعارض عدنا من المعارض رحنا اذا تتذكر رحنا مال المرور
0: اي
1: صارت شو اسمه اسمه من السيارات الصفر مثل ترقم
0: اي
1: طلع لها مظاهرات خطيهم خطيه يعني ويانا جماعه التكسي
0: يعني
1: وانا منك واحد منهم قلت لهم عصوم خطيه هذول
0: الحديد هم طلبوا لو انتم طيتوهم
1: والله هم طلبوا
0: يعني هذا أنا أعتقد أولا هذا هو يعني قرار فردي واللي يعني مستحيل ماكو يعني أساس قناة قالت لما ما عندي رواتب مثلا روح استلم فلوس هاي واحدة اثنين هذا هذا حالة واحدة يعني ما ما ما تعمم يعني أنا بالوصل صار لي هاي سنين
1: قناة ولا قناتين خابرني
0: إيه كلهم طلبوا فلوس لو بس هذولي
1: والله كلهم طلبوا
0: شنو يعني
1: والله هذول يطلعوننا وما احتراماتي له بس خطاب ما خابرناه ما احتراماتي له لا والله ما سواه غير البقية يطلعون ما احتراماتي له خطاب واحمد ما طلبوا هذول ما تواصلنا ما عدنا اكو هذول كلنا اللي قاموا والله الله شاهد
0: حقيقة زميل خطاب يعني ما عنده هاي السالفة بالتالي اوكي تمام خلينا حتى انا ممنون منك طبعا شكرا جزيلا وتحياتي لك تسلم يا حبيبي. يعني بصراحه هي واحده من الاشياء اللي هي تعتبر يعني تصرفات فرديه انا اعتقد من بعض الاشخاص اللي هم محسوبين على الاعلام ممكن يعملون بهالطريقه ماكو شيء لان هذا لو مؤسسه تدريبي يعني مباشره تنها خدمه تطلب باب الاجور معينه لكن من اصلت الضوء انا على فعالية معينة على خبر معين على قضية معينة تخص المواطن ما ناخذ فلوس يعني دحش عن نفسي وعن يعني اللي أعرفهم فبالتالي ما ممكن جوز هاي مؤسسة ما تدري يعني يعني بصراحة قرد مكفول لهم لكن يعني قد أتحدث بلسان البقية من الزملاء لأنه ما ماكو عندهم هاي السالفة.

0: فلوس من احد. تعطي مليون ناس هذا هو ضعيف نفس او اجي اخذ له مليون يعني مرات باسمي. ناخذ ويا اتصال. الو
1: الو.
0: نعم
1: السلام عليكم.
0: يا عليكم السلام. يا هلا مرحبا.
1: شلونك استاذ سلطان؟
0: شلونك يعني شو اخبارك وانت بخير؟
1: اكو موضوع طرحته
0: اي
1: كلش مهم
0: اللي هو
1: وخلاني اصلا اتصل بالراديو اول مره.
0: اي
1: سألت انه لما قررت او لما صار عندك اطفال
0: اي
1: هل هو قرار مخطط اليه؟
0: اي
1: لو على حب الله.
0: اي
1: صراحة هذا الموضوع جدا مهم. يعني أنا أعتقد أن المجتمع يحتاج هواية تثقيف في هذا الموضوع. خصوصا يعني بهذا الزمن صعبة يعني أنا بالنسبة لي دا أشوف هواية أطفال يحتاجونهم تربية.
0: هو بكرة طلعت الموضوع قلت شنو الهدف من الإنجاب الأطفال؟ شنو هدفك؟ ليش؟ جان.
1: شنو الهدف؟ صح
0: شنو هدفك؟
1: يعني موضوع إنجاب الأطفال أنا أشوف إنه المجتمع يحتاج لهواية تثقيف بهذا الموضوع. إن هو أنت من تريد تسوي طفل وتجيب لهالدنيا شنو هدفك؟ شنو قرارك؟ هل أنت موفر للحياة الكريمة لو لا؟ هل أنت مستعد إنه تربي لو أنت بعدك أصلاً تحتاج إلى تربية؟ يعني كل هواية المجتمع دي يتجه باتجاه سلبي بسبب يعني عفواً قلة التربية. يعني أنا أشوف إن الأهل بهالوقت أكو هواية أهل هم بعدهم يحتاجون تربية وتوجيه.
0: نعم.
1: فتشوف إنه الطفل يعني غير موجه غير متربي. فأنا أشوف هذا الموضوع جدا مهم وأعتقد يحتاج له هواية حلقات.
0: يحتاج له حلقات بصراحة. يعني هذا الموضوع شوفها من طرحته بوقتها كان أكو تساؤل دائما يجي عندنا إحنا كنا لأنه أنا هسه اليوم جبت أولاد وقعدت شنو ليش جبت أولاد؟ شو أسوي بيهم؟
1: ليش
0: سوى الطفل؟ يعني شنو هدفي من الموضوع؟ كان بمناسبة السؤال يعتبر سؤال يعني خارج الصندوق. البعض يمكن أتذكر من الإجابات سنة الحياة أو ما أدري شنو وأكو ناس تقول لك أتذكر مشات إلى إنه هذا جزء من رسالتك أنت في هذه الحياة أن تنجب أشخاص مفيدين ناتجين على قلب هذا البلد أو نفسك
1: خدمة
0: المجتمع. فبصراحة يعني هذا حيبقى واحد من الأسئلة يعني المبهمة لأن على قولتك يعني اليوم نشوف ناس إحنا يعني تخلف يعني أربعة خمسة ودابهم هذول شنو الفكرة من أنه أنا جايب هذا العدد اللي أريد أخليه وأسويه ويكون جزء من هذه الحياة؟ ف
1: هو عائلة بالفرع اللي أنا ساكنة به مخلصين عدد كل شيء من الأطفال والأطفال من الصبح للإثناعش بالليل هم بالشارع. حتى إحنا مسببين إزعاج يعني. يعني هم أطفال أوكي بس الشارع ضوضاء سببهم إضافة إلى إنه هم بالشارع. يعني أنا أطفالي ما أقدر أخليهم يطلعون للجراج يعني يسمعون هم شيحتون يعني حتى يصنعون كلام بذيء بأسلوب كلش يعني همجي أصواتهم جدا عالية. فيعني أو أنا مقررة أطلع من هذا الفرع يعني بندور على سكن ثاني نطلع من الفرع بسببهم.
0: سببهم
1: الطفل لحد الساعة 12 بالليل هو بالشارع.
0: أنا بصراحة هاي ملاحظة يعني الأولاد كان أتذكر إحنا أطفال بالتسعة بالعشرة بالبيت هسه ب 12 يلعب. يعني هل هو عنده طاقة لحد الآن ب 12؟
1: كان الطفل من تدي الشمس تغرب
0: ينتهي الموضوع
1: يعني خلاص انت يطب البيت وما يطلع اصلا من بالاربع العصر ما يطلع الا تدي شويه جو يكثر يلا أيه. اهله يخلوه يطلع يعني مخصلة ساعه ساعتين يطلع يلعب في الشارع.
0: لا هو الفكره انه كان بالتسعة يعني مهدود حيله ينام
1: بالضبط
0: هسه ب 12
1: يعني انا اذكر هواي مرات
0: واعوي
1: متمددين على القرفة ونام
0: اي
1: يعني خلص انت وين هسه الاطفال يسهرون للصبح وما يقعدون للعصر
0: و
1: 24 ساعه بالشارع يعني نرجع من برا بنص الليل هم دي يلعبون
0: اي
1: يعني وضع مو معقول يعني هذول اطفال زين انت ليش مخلصهم انت اذا ما مستعد لتربيتهم واحتوائهم وتوجيههم انت ليه جبتهم لهالدنيا زين انت ليش مخلص هذا العدد اذا انت ما عندك هاي القابليه للتربيه اعتقد هم 9 اطفال اعتقد
0: ما شاء الله
1: بمختلف الاعمار
0: يا يابي طريق مطوب هذا
1: وعلى فكره اكو 2 من عندهم بالمتوسطه حتى يدخنون
0: ها حلو هو

0: اسمها هاي واحدة من الأشياء اللي هم ننتبه لها، العدد الكبير تفقد السيطرة،
1: طبعا
0: ما سيطر عليهم.
1: ايه يعني هو شلون يربي؟ يعني اكو ناس عندها قابلية بس اكو ناس ما عندها قابلية. انت اذا ما عندك قابلية ليش تسوي اطفال؟ سوي لك واحد وقعد خلاص.
0: ما شلون بزون ده،
1: هذا موضوع انا اشوفه جدا مهم،
0: ان شاء الله نطرحه مره ثانيه، هذا يستحق والله بصراحه. حاول ارتب لكم بامور. تحياتي لك يا ورده، شكرا جزيلا، تسلمين.
1: شكرا.
0: يا رب، مع السلامه، باي باي. ناخذ ويانا اتصال. الو الو.
2: هاي سلطان.
0: هاي همين يمش دي صيح.
2: هاي
0: اسكت هاشا.
2: اليوم بيت الحب مالتي.
0: وين
2: اسكتي؟ بيت زوجي المستقبلي.
0: يلا ان شاء الله تمشي.
2: حسام يريد يسلم عليك طبعا، يحبك ويحترمك ودوم يريد يسألك بس يستحي.
0: ليش يستحي حسام؟
2: ما عندي.
0: سلام ورحمة الله. لو حسام شونك؟
3: شونك حبيبي، شخبارك؟
0: الله يخليك. ليش؟
3: الله يسلمك حبيبي الغالي.
0: ها ليش ما شارك؟ اقول لك ليش ما شارك؟ ليش ما شارك؟
2: ليش
3: ما شارك؟ لا شارك، ما
0: في. يلا خابر بعد شارك ويانا. ما توصل
2: دوامة حساس. انا جاوبك سلطان. دوامة مكان حساس. يعني وصلت الفكرة؟
0: اي تمام، وصلت الفكرة
2: بالضبط.
0: حلو، اوكي طيب.
2: روحي تخبارك، عيدك مبارك.
0: انت كل عام وانت بألف خير، ان شاء الله صحة وسلامة يا رب. يلا احضر بعرسكم اني عادي.
2: اسمع انا راح اسوي مثل تذكر كركوك، كل 3 اشهر محافظ، فانا كل 3 اشهر زوج.
0: ايه ايوه زوج. طيب
2: مضغوطين هسه، يخابرون يقولون هاي شبيه.
0: طيب تحياتي لك يا ورده، وتحياتي لحسام، شكرا جزيلا يا ورده، مع السلامه، باي باي. ناخذ انا اتصال. الو الو الو مصطفى كاتب موضوع نشيل منطقة نخليها بغير مكان، حبيت ختام الحلقة مالتك. اوكي وانا ناخذ اتصال. الو ابو سيف. حسام من ماكو حسام، ما ادري وين قطع الاتصال. موجود؟ يلا اوكي. المواضيع كان مهمة كلش طبعا، مناسبة ما نشيل منطقة. يلا سمعنا.

0: قول يا طيب.
1: يعني سواء انضرب على راسه صار بيه.
0: لا بالعكس، هو اكو جزء من
1: عليه الشيش
0: العوا
1: صار بيه يا سيدي.
0: ما ادري اللي صار شنو بصراحه، باليته واحد ليش كذب
1: عاد انا صديقك.
0: اي بس
1: لا لا اخر واحد انا افكر فيه انت.
0: لا قلت يجوز يعني مثلا صار يعني في مكان ما في تفصيله يعني انت رجال عندك بزنس يعني ممكن مثلا قالت لك اني ساره وطلعت هي ما ادري ما اعرف يعني بس مو الاسم ضربت الثانيه يعني.
1: والله انا باع استاذ سلطان انا اؤمن بالاقدار صدقني. بس مثل هيك تقدر امزح لك مستحيل.
0: بس مثلش طلعها بالبر ما اخذ وقته او سلط الضوء عليه مره ثانيه.
1: والله استاذ سلطان يعني من خلال تدري متابعتي نجم مشاركتي وياك صار سنين يعني واي مواضيع يعني ما نقدر نحدد موضوع واحد يعني تظلم المواضيع. بس يعني انا اللي اجى يعني اللي اجى علي اول ما ذكرت السؤال يعني موضوع الاي اي والتطور ايش قد مستفاد من عنده انت الذكاء الاصطناعي بحياتك، ايش قد مأثر بيك، شنو استغلالك إذا ايجابي سلبي. زين من ظهر هذا الشات جي بي تي وباقي التفاصيل وباقي البرامج شنو الاضافه اللي حصلتها يعني كشخص يعني
0: حلو
1: بالمجالات الطبيه بالمجالات الهندسيه بالمجالات كل المجالات تدري يعني هذا فظيع يعني ما اعرف.
0: لا هو احنا البارحه جوي اقبل به زياره يعني فجتي قالت لي لانه اكو بعد بتشات جي بي تي تفاصيل اخرى بحس فانا ثاني تقول لي هذا هيك يصير وهذا هيك يصير وهيك هي يعني اختصاصها زراعه فقالت لي انه انا اقدر استفاد من عنده بهالطريقه عمل. شوف تخيل انت تقدر تشات جي بي تي ترسمه بطريقه يعني انت تنطي تفاصيل يعني معنى مثلا الردود لازم تكون انفعاليه اكو هو تصنيفات انفعاليه مجامله ساخره بعدين هو يجاوبك بحديه بموضوعيه بنصيحه طلع فد اكو فد هيكليه ثانيه موجوده بعمليه رسم شخصيه الاي اي او تشات جي بي تي اللي يحكي وياك
1: مستحيل
0: يعني وطلع انه تقدر انت تحط لينكات مصادرك او تحط تقول أنا أشتغل بفلان شيء فلذلك من أسأل هيك سؤال يعني هذا جزء من عملي وجربته بصراحة لأن كان أكو كلمة ما يقبلها أكتبها ويقول لي لا هاي خارج بعدين فكتبت لاني هيك وهيك إعلامي وهاي بالأخير حتى هو كتب لي يبرر لك استخدام هذه الكلمة باعتبارك إعلامي أحا
1: فهذا التكنولوجيا والتطور اللي وصلنا له احنا وصلنا العالم كله احنا كعراقيين احنا شنو اللي نستفاد من عنده احنا زين يعني ايش قد سهل لك الحياه ايش قد اختصر عليك مشاوير ايش قد كذا كذا يعني تخيل حتى على مجال الطب يعني التشخيصات بعض الاحيان اكو تشخيصات صدقني نطيك انا شخص جربت هذا الشيء زين وحكيت للطبيب قلت له ترى اكو انا سويت هيك حاله قال لي اي صحيح قلت له انطاني نفس اللي انت تقوله
0: اي
1: زين قال لي هو ضحك وقت الطبيب قال بس احنا ما نعتمد عليه
0: اي طب قال هذا اللي يروح للبيت بعد
1: اي قال ما خلاص راح يروحون للبيت بعد ما تمشي راح يحلون
0: والله سويت تحاليل ذاك يوم دزيت لها قلت له هاك اقراهن حتى ما يعني سكرين شوت دزيتها فكتب لي انت هيك وهيك وما ادري شنو قلت له زيان بدي اسوي هيك قال لي هاي سوي اوكي تمام تحاليلك فلان شي فلان شي بينما كان قبل وين يذلك الطبيب ياخذ 25000 كشفيه دي يقرا لك التحاليل شات جي بي تي نفضل
1: عندك مثلا بعض الامور اللي هي علاقه بالتصاميم
0: نعم والله استفاديت منه مشروع كل شيء هواي هو رسم لي كل شيء
1: هواي استاذ سلطان هواي خدمك وثانيا احنا بعدنا يعني يعني
0: بعدنا اسم الله بالطبق هستونا
1: بعدنا الاضواء اكو ناس صارت عندها مصالح وشغل عن طريقه يعني يعني صار لهم بزنس خاص بي لان هم يعرفون المحاكاه وياه
0: صحيح.
1: صوره صحيحه ويعرفون شلون يوظفونه زين فممكن انه احنا ممكن هذا الموضوع يعني يمكن مرينا عليه احنا يمكن مره مرتين بالبرنامج مرور الكرام
0: لا هذا يستحق والله نعيده
1: يعني
0: صارت أنا شخصيا صارت عندي تجارب هواي واعتقد هواي اكتشفت الى انهم مثلا يستخدمون الاي اي
1: فتخيل انه احنا مثلا نسوي حلقه كامله ونسمع الناس شنو شلون موظفته وشلون مستفاده من عنده ممكن افكار جديده تستفاد من عنده انت شخصيا يعني
0: احاول ارتب انه هو يشارك ويانا همين
1: ممتاز جدا سوي على الفو

0: نويز وخلاص خلينا نسمع شيء.
1: لين عندي يعني هذا البريميوم وخليه هو يشارك.
0: يلا هاي حلوين.
1: شكرا حسام القيسي صديقنا العزيز.
0: لا أرجوك يعني خليها أبو سيف بعد اللي صار أنا بعد ما أتعب
1: بعد ما أقدر تعب. أوكي طيب تحياتي لك حبيبي شكرا جزيلا اتصالك يا حبيبي مع السلامة باي. نأخذ يانا اتصال. ألو
2: ألو مساء الخير.
1: مساء النور شلون
2: صحة حبيبي؟
1: يا هلا ومرحبا بالطريقة صحيح.
2: قبل ما تسمعني قبل ما أجاوب أول مرة أفوت على التيك توك تقول أكو بث مباشر أنت أريد أشوفه ممكن تقول لي الاسم حتى أطلعه.
1: ها مكتوب على التيك توك إذاعة الرشيد بالعربي. إذاعة الرشيد
2: كل مرة ماذا يطلع؟
1: لا يطلع لك هيك دائرة بيضة وبنص هاللوجو. بابا هاي طلع صوتي
2: هذا ينخزن هذا؟
1: لا ما ينخزن.
2: جيد. سلطان طبعا صراحة بالنسبة لي جاب يعني انت كل المواضيع مالتك انا ما حتى ما اريد اكون مجامل يعني اقيمها 80%
1: صح
2: 90% هي كلها قيمة
1: تقييم صحيح
2: وكلها ما يشبع منها يعني ما اقدر انا احدد لك يا موضوع بالضبط اكو بيها شوية يعني قلت لك 10% بس هي 80 إلى 90% هي مواضيع قيمة وتفيد المجتمع وبها فد رسالة طبعا نهاية البرنامج اللي يقفه واللي يقفه على قوته يفهم الرسالة. ما أدري عن هذا الموضوع أنت طارحه قبل أو ما طارحه اللي يجى بالي الموضوع أنه إحنا شلون شلون أقول لك أن نقوم المجتمع ونشجعهم على التبليغ.
1: تبليغ
2: اريد اوصف لك اي تبليغ بلاغات شلون يقدمون بلاغات يعني هسه حضرتك اكيد رايح للشمال
1: طبعا
2: جميل هاي محافظاتنا الجميله تحيه كل لهم عندهم مساله التبليغ والبلاغات يشتغلون بها على قدم وساق يعني احنا شنو
1: انت قصدك تبليغ عن الحالات السلبيه
2: تنبيه الدولة يعني طبعا سيد المستشفيات حضرتك المستمعين يعرفون أكو تلكو بالنسبة لأبو الباصات بالنسبة للطبيب بالنسبة للهار معينة بالطوارئ والإسحارات أي دائرة تشجيع عقاري دائرة الباقي الدوائر المراجعات الخدمية نشوف أكو سلبيات بس ما جاي أحد يبلغ وينشرون الأرقام ينشرون مكتب الوزير أو سابقا كان مفتش عام أو النزاهة أو شيء أحد يخابط هذا شوف شنو رأي الموضوع ليش ما يخابط شنو السبب أو ليش يخابط وين يخابط ليش ما يخابط مثلا
1: حلو
2: إحنا إذا نتابعه ويصير راح ينصلح المجتمع تعرف شلون
1: نعم والله صحيح احنا هسه احنا وقت ما انطلقت او صار هنالك عمل فعال كبير جدا من قبل 911 اللي هو مديرية السيطرة والاستجابة السريعة بصراحة كان اكو تفاعل كلش يعني
2: كان نقلة نوعية
1: نقلة كان يعني حتى بوقت احنا من خلال مرتين استضافة هي اللي صارت استضافة الحقيقة وعدني الرجل اللي هو العميد رائد انه يكون ويانا ضيف في يوم من الايام فان شاء الله خلي تكون هي الحلقة حتى متكاملة نستضيف سيادة العميد ويكون هنا موجود ويانا وهم من الاشياء لان اكو مثلا اسئلة انا كشخص مرات اسئلة يعني اخابر اتصل به واسئلة اسئلة مباشرة عن مثلا ابرز النقاط هو الرجل في مره قال لي عمليه التبليغ على بعض الحالات مو العالم بعد الحد الان تبلغ على الاشياء الامنيه
2: صحيح
1: يعني الخدميه شويه قليل هاي احنا رادنا تثقيف بها الخدميه خدميه الحالات السلبيه
2: سؤال ما في انا اقصد
1: من
2: الحالات
1: يعني
2: اقصد اللي
1: الاجراءات لا الخدميه طبعا 100% صحيح
2: استاذ سلطان الرقابة ما اريد اطيل على حضرتك بس الرقابة موجودة ودي ينشروا لك الارقام
1: 100%
2: وعلى الهذا والارقام عودة بس المواطنين ما جاي يساعد ما لازم يصير ترابط بين المواطن وبين الاجهزة الرقابة
1: ايش بيكم موضوع سيارة السحب او الكرين ما كان يعرفوها العالم مستحيل انت تدق على 911 تدز لك كرين يعني وتخص اذا كنت مكان مقطوع او ممكن بنزين او غيرها عرفوها من خلال حديثنا احنا بالبرنامج ومن خلالهم ايضا الاخوان في الاعلام مالتهم هم ذكروا هذه السالفه بس واحد ما يتخيلها انه

ممكن اخابر عليه. احنا دائما تعود الشرطه شكوى، هذا لحقني ضربني سواني طلقات هذا الحكي، بس انت تحكي على مثل هيك خدمه هذه جيده. واحده من المشاكل القويه كلش كانت خصوصا بفترات الشتاء، دنيا بارده ودنيا، وتلقى واحد يعطل او السياره يصير بها حادث يريد يسحبها. هم هميا يعني، هو الرجل انا ليس مديحا به، هو الرجل يستحق المدح لكن ليس تملقا. دائما كل عمل موجود، كل عمل بالحياة إذا ما كان الشخص هو كرياتيف خلاق بإيجاد الأشياء الجديدة ما راح يبقى العمل هو مثل ما هو. فلذلك هم أهمين، عندهم عملية تجدد للأفكار اللي تكون بداخل هذا الجانب. مثلا صارت مال كرين، صارت مال بنزين، إدخال لغات مختلفة، التركية الإيرانية الإنجليزي الفرنسي الإسباني، هاي عملية تجديد في داخل هذا. فلذلك أنا أعتقد موضوع التبليغ وثقافة التبليغ تحمل المسؤولية لازم تكون موجودة في سوي لها حلقة إن شاء الله، مو مشكلة. تحياتي لك يا حبيبي أمير، شكرا جزيلا لاتصالك. يا أهلا ومرحبا، مع السلامة. من لحق ورا الفاصل ما يخالف، اللي موجودين يعني على اتصال أنا جدا أعتذر من وقتكم، بس اللي عندنا فاصل فخابر ورا الفاصل بلا زحمة عليكم حتى ممكن نسولف وتقبلوا مني الاعتذار.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم.
1: إنها الرابعة بتوقيت الرشيد FM.

موجز الأنباء من رشيد أفهم، أهلا بكم. الزيدي يؤكد حرص الحكومة على تقديم الدعم للمؤسسات الإعلامية والصحفية الوطنية. في برقية تهنئة للزيدي، الشيخ محمد بن راشد يعبر عن أمنيته بأن ينعم العراق بالخير والأمن. وزارة النقل أكثر من 100 رحلة لإعادة الحجاج إلى مطارات العراق. ديالا تستعيد خطوط الربط مع إقليم كردستان وتضيف 120 ميجاوات إلى المنظومة الكهربائية. وزارة الداخلية تعلن نجاح الخطة الأمنية والخدمية الخاصة بعيد الأضحى المبارك. الأمن الوطني يطيح بتاجر مخدرات ويضبط مواد مخدرة في البصرة. لجنة الأمن القومي الإيرانية، طهران وواشنطن قريبتان من التوصل إلى اتفاق. واشنطن نتوقع حسم الاتفاق مع إيران نهاية الأسبوع المقبل. الجي يعلن مقتل أحد جنوده في معارك جنوب لبنان. رئيس اللجنة العسكرية دفاع لم يعد مسألة عسكرية فقط. طقس العراق غيوم وارتفاع في درجات الحرارة خلال الأيام المقبلة. لمزيد من الأخبار بإمكانكم زيارة موقعنا الإلكتروني الرشيدميديا.com أو على صفحتنا في الفيسبوك راديو الرشيد من بغداد. شكرا متابعينا، ما كنتم في رعاية الله.

0: الصيف اقترب وهواتف جالكسي اي لازم تكون ضمن خططك. بدال ما تفكر وين تروح، شو تسوي ويا من، فكر بخطوة أبعد. شلون لحظة من الصيف تفاصيل هواتف جالكسي اي المدعمة بالاي اي وبأفضل المزايا، وعيش كل لحظاتك بأداء ثابت وخلي صيفك اي.
1: مع مصرف الخليج التجاري، حسابات تناسب احتياجاتك المالية سواء كنت فرداً أو تاجراً. إليك أبرز مميزات خدمة فتح الحسابات لدينا، حيث نقدم لك في مصرف الخليج التجاري خيارات متعددة لفتح الحسابات. الحساب الجاري مخصص للتجار وأصحاب الشركات مع إمكانية الحصول على دفتر سكوك. حساب التوفير سنوية 3% تدفع شهرياً، وخيار الحصول على سبيكة ذهبية بدلاً من الفائدة النقدية. حسابات الوديعة

0: الثابت بعوائد تصل إلى 9% سنوياً وفق مدة محددة. حساب البراعم للأطفال من يوم واحد وحتى 17 عاماً بفائدة 3% تدفع شهرياً. مصرف الخليج التجاري، نرسو بك على شاطئ الأمان.
1: يا معود، شلون تسمح لي هيك احكي وياك؟
2: اي والله بس عفوا، منو انت؟
1: ابعد عيون الفضوليين عن تفاصيل حياتك ومعلوماتك الخاصه، وهي اول شاشه موبايل بالعالم بميزه حمايه الخصوصيه. امتلك اليوم اجدد هواتف سامسونج، هاتف جالكسي S26 الترا، وخلي شاشتك لك مو اللي بصفك.
3: حساب زناقين من المصرف الاهلي العراقي. ب 2026 الجوائز صارت أكثر والفرحة أكبر. 600,000 دينار عراقي يومياً للعشر فائزين. 6 سبائك ذهب أسبوعياً موزعة على 6 فائزين. 60 مليون دينار لكل شهر الفائز واحد. و6 سيارات BMW X1 موزعة على 6 فائزين سنوياً. أما الجائزة الكبرى فهي الحلم الحقيقي، 600 مليون دينار عراقي لفائز بنصف السنة وفائز بنهاية السنة. شمنتظر؟ زوروا أقرب فرع للمصرف الأهلي العراقي وافتح أو عزز حساب زناقين، ويمكن تكون أنت أحد الفائزين ويانا.
4: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ ويوصل أكيد والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. إعلن على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805-500-600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
5: رجعنا لكم. الرشيد وياكم.
4: اليوم شنو مودك؟ بانجور. سوينا الصباح حلو على مودك. بانجور. يومية على الهواء. آني وانتو كلنا سوا. بانجور. على الرشيد أحلى هواء. اللمة تحلى سوا. من الأحد للخميس في بانجور. بالسبعة ونص الصبح.

0: يوم طويل بازدحام وبمعاملات وبناس ما تعرف السوق.
1: بس حرف سيارتك وتوكل يلا. هذا الحكي الزايد عوفه.
0: أما الحكي الزايد يرادي يسولف ويا أحد.
2: ساعدوني.
3: تبدي.
0: البرنامج على الطريق تحس روحك قاعد تحكي ويا ناس حقيقية ومواضيع جدلية.
4: المواضيع الجدلية والناس الحقيقية من الأحد للخميس ساعة 3 الظهر وياي أنا سلطان. برنامج على الطريق انتظركم. ويا ويل اللي تأخر.
5: انت الكبير
6: يا بعد روح
5: وهنيان نبيك.
6: الله يحفظك.
5: نتمشي وياك.

0: طيب مستمع رجعنا لكم احنا بالساعة الثانية من حلقتنا لهذا اليوم. حافظ على جاذبية بثك وتفاعل فيه هنا لتشغيل كاميرا وعرض بصورة ثابتة. أوكي. طيب رجعنا لكم في حلقتنا لهذا اليوم, وموضوع الحلقة اليوم هو قلنا مو موضوع انه ممكن شنو المواضيع اللي تعتقد الى انه احنا طرحناها في البرنامج وكانت تستحق ان تاخذ مساحة اكبر او نسلط عليها الضوء مرة اخرى باعتبار لانه هذا الموضوع بتفاصيل خابره يمكن خلال الساعة الاولى مجموعة من الاشخاص وذكرونا الى انهم اكو بعض المواضيع اللي شافوها ان هي تستحق ان كانت تعاد مرة اخرى او نعيد النظر بها او ما اخذت مساحتها. وطبعا بإمكان الجميع المشاركة في موضوع حلقة اليوم على أرقام الهواتف 0780211415 و0780211617. وأيضا بإمكانكم التواصل ويانا عبر الواتساب على 0720114115. ناخذ اتصال. ألو. الو.
1: الو, السلام عليكم.
0: سلام ورحمه الله
1: اخويا, شلونك؟
0: يا هلا, شلون اخبارك؟
1: الله يخليك, الله يوفقك. احنا متابعينك من سوسه, من السليمانيه.
0: يا اهلا وسهلا بك يا حبيبي,
1: حياتي
0: كل الهلا بك.
1: حياتنا لك.
0: الله يخليك, تحياتي لك وللجميع.
1: حياتي اخويا الغالي.
0: تسلم يا ورد في دول عينك. يلا قول لي شنو الموضوع اللي سمعته من خلال الاذاعه يعني تعتقد الى انه هو يحتاج مرت له خلينا نعيد احنا انصلت الضوء عليه أو ما أخذ مساحته؟
1: والله العيد إلا أنت تعرف إحنا بس العيد لأهل العيد, أنت بعد تدري.
0: طيب
1: إحنا بس ما نعرف العيد غير أيام المناسبات بين أربع حيطان. إيه والله, بس مثل وقتنا شلون نقول لك بالمسلسلات وبالتلفزيون.
0: لا, شنو الموضوع اللي طرحناه بالبرنامج أنت برأيك؟ وبرأيك انه هو ممكن نعيد مرة اللخ, نعيد يعني نعيد مرة اخرى انه احنا نحكي او نسلط الضوء عليه, مو عيد.
1: نعم
0: عيد فطر.
1: شلون ما اسمعك؟
0: ايه المشكلة عندي اقطع صوتك, مدى اسمع زين.
1: نعم.
0: طيب.
1: نعم.
0: يلا طيب خليني اوجه لك طبعا تحية لك, تعزيزنا واخونا.
1: تحياتنا وتحياتي لجزانة 49.
0: تسلم يا حبيبي.
1: تحياتنا لجزانة 49, تحياتنا المرة.
0: تحياتنا لك حبيبي, شكرا جزيلا يا ورد. مع السلامة, اهلا بك, باي باي.

0: أرقام الهاتف المشاركة 0780211415 و0780211617. وبإمكانكم التواصل ويانا أيضا عبر الرقم 0720 على الواتساب 0720111415 بعد برايك. وتكونون أيضا تشاركون ويانا من خلال التيك توك على البث المباشر، تكونون ويانا على الهواء بإذاعة الرشيد. عندنا اتصال. ألو. نعم.
1: ألو.
0: ألو.

0: تعرف
1: مش مدري نايم. مساء النور يا هلا،
0: شلونك؟
1: شلون الاخبار؟
0: شلونك حبيبي؟
1: انت شلون اخبارك انت؟
0: زين.
1: ها العيد شلون كان وياك العيد؟
0: ها لا زين زين.
1: ها
0: زين زين.
1: يلا الحمد لله زين.
0: يلا الحمد لله.
1: ايه. طيب
0: انت وين ما وين رحت بالعيد؟
1: انا شاكت. شو؟
0: ها؟
1: شاكت.
0: شاركت.
1: لا روح لكل مكان. أنا وين ما كان أروح ما عندي شيء، براحتي ما عندي أحد. يعني أقصد إنه ممكن
0: ما قلت لك عندك أحد ولا ما عندك أحد.
1: ها
0: تكشفني
1: أقول لك عقوة تهنت بزني.
0: ايه
1: اتونس بصراحه.
0: اي ارتاح
1: ارت او ايش
0: اذاني.
1: طيب قل لي شنو الموضوع اللي طرحناه بالبرنامج وانت تعتقد الى انه احنا ما سلطنا الضوء عليه بطريقه او ممكن
0: اعتقد الى انه شنو بس صوتك
1: شنو الموضوع اللي احنا طرحناه بالبرنامج وانت تعتقد الى انه احنا ما سلطنا عليه الضوء بطريقه معينه او مثلا مر مرور الكرام او يستحق ان احنا نعيد مره اللغه ان نناقشه كموضوع نحكينا بيه.
0: ما ببالي ابد اي ما في
1: ماكو مثلا انت ناقشت موضوع هسه يعني تقريبا يومي انه انت مثلا ناقشت موضوع قلت والله لو مثلا استاذ سلطان شوي
0: والله ناقشنا احنا هواي مواضيع خاصه مال جيت فترة عليك تسولف على العمل وسوالف العمل وفرص العمل وانت لازم تنمي من مهاراتك حتى تلاقي يعني فرص اكثر وهيك شيء. حسيت انه يعني اوكي اعطينا حقه بس مو ساعتين وبس. والله فانا اشوف يعني مثلا نسلط الضوء على هيك شيء خاصة جماعة القطاع الخاص. يعني تعبانين حاجه.
1: تعبانين صح. اي طبعا تعبانين.
0: اي والله هذا الشغل.
1: اي مو القطاع الخاص يعني هم واصل مرحله لانه هو ما بيبدع.
0: اضافه مثلا يعني اكو هو مثلا عطل هم مجبورين لازم يداومون. اكو هو مثلا مناسبات يعني لازم يداومون.
1: لا تنسى مصطفى فرق الراتب يعني بنفس القطاع الخاص الراتب شو ما يكون هو اعلى من القطاع الحكومي. هسه ما احكي لك على مش داك اقول لك ما دا اقول لك على 5 أضعاف ما بين اقران الاشخاص اللي مثله. ابو القطاع الخاص يستلم 400-500 ألف المثله يستلم 250-300 فهي محسوبه حسام.
0: ممكن بس انت مثلا كم يعني عندك اجازات اكثر عندك مثلا قروض تفيدك.
1: هاي اللي انا اقول لك عليها. هسه احنا مرات بالقطاع الخاص احنا عندنا مشكله كنا القطاع الخاص الادارات ما تحاسب على الانجاز تحاسب على الدوام لذلك هو يحول القطاع الخاص الى قطاع حكومي. هسه موظف حكومي شو يسوي؟ يداوم الساعه 7 الصبح يطلع الساعه 2 الظهر شرجه تغربت احترقت الدنيا ما يدري هو معليش عليه
0: ولا يهم
1: وما يهم.
0: شنو انشر شغله ممكن يسويها احقر شيء يسويها
1: نقله غير عقوبه عادي موظف هو اصلا يقول كان موظف حكومي ما يقدر ينهي خدماتي
0: بينما لا ولا مخشخش لا
1: ما ت... اصلا ما توصل له
0: لا ولا توصل له توصل له فقير.
1: فلذلك احنا عقليه ادارات بعض القطاع الخاص هي عقليه المدير الحكومي اللي مثلا يحاسب على البصمه ويحاسب على الطبه والطلعه ولازم تداوم فلان ما يحاسبك على الانجاز بماذا انجزت انت خلال هذا يعني خصوصا نحكي عن التجاره. التجاره ما بيها تداوم الساعه 8 الصبح تطلع بالخمسه ولا لا انت اليوم كتجاره الانجاز على قدر المبيعات والدخل المالي. داوم لي ساعه ودخل لي 100 ألف ولا داوم لي 8 ساعات وتدخل لي 10,000. اي ما مو فتشي
0: لا بس اكو مثلا اللي يجمع بين الاثنين.
1: اي
0: انه تعالي بصمة ودوام وخمسة نصير. بس اللي هم من عندك
1: ها هذا هو هيك
0: لازمها من النص.
1: هذا يحط الموظف
0: هذا يعني عندنا هو انا من هدول.
1: هي باوع عقليات الادارة تختلف. هي لازم عقليات الادارة يجب أن تتغير أولها طبعا بالقطاع الحكومي.

0: يعني أنا مرة واحد من الأشخاص في يعني حوار أنا وياه، قلت له ايش قد عندك موظفين؟ قال لي عندي 32 واحد حكومي هو. قلت له 32 شنو إنجازهم؟ قال لي ما عندهم إنجاز. هذا العمل يدار من قبل طرف معين تتعرفه وأنا أعرفه بسبع أشخاص بإنجاز أكثر من عنده فد 400-500%. قال له والله
1: وهذا اللي تشتغل مثلا ببعض الشركات إنه صار عنده تقليص
0: أي
1: بالكادر بإنجاز أكثر، ودول اللي يقلصهم يعطيهم راتب شوية أكثر
0: يقدمون لك فعالية أكبر
1: يستلمون عليه، مكان ما يجيب هو مثلا عنده 10 يستلمون مثلا شهريتهم على مثلا 800-900 ألف يساويهم في السبعة ويعطيهم مليون.
0: أي
1: تفرق له بالفلوس بس ما له علاقة، يعني هو أوكي إنجاز أكو
0: أي
1: ورجعت له من الرواتب هاي هم
0: صح
1: وخلاص وقلل الدوشة على راسه.
0: ايه
1: بس يجيني مثلا من ذولا واحد مثلا صار عنده ظرف ويريد يغيب، احنا راح يصير خلل مثلا، ماكو حد راح يقدر يكفر عليه.
0: اي ما احنا نصير السالفة
1: اي ما يصير بها
0: يقع بهذا المطار.
1: اي ماكو يعني موت لو زواج بس ما تاخذ اجازة
0: تصدق له موت لو
1: والله
0: اي والله
1: لو موت لو وثيات
0: المرض ما يشتغل.
1: لا المرض ما يشتغل يعني تعالي على عكازة.
0: اي بالضبط.
1: اي مريض تعال خل اشوفك وروح.
0: اي خل اشوفك بالضبط. اي
1: يا ابو ما والله تعال خل اشوفك تعال افصمني وروح.
0: اي
1: انت من تبدل وتجي اقرا احترق اليوم
0: بعد خلاص. اي بعد جيت وصلت
1: بعد يعني
0: حتى انت تستثقلها تقول هسه بعد وصلت ثاني خل اقضي لي هالخمس ساعات هاي وبعدين ما يحسب
1: نفسيا بعد ما تفيد.
0: بعد ما تفيد بالضبط. اي
1: صح والله نفسيا تلقون خلاص بعد جيت
0: صحيح. طيب مصطفى اشكرك شكرا جزيلا حبيبي.
1: انا اللي اشكرك.
0: ثانك يو شكرا لك باي. ناخذ ويانا اتصال. الو حلو اتصال عندنا. الو
2: السلام عليكم استاذ شلونك؟
0: سلام ورحمه الله. هلا
2: حياتي مروان وياك.
0: اهلا يا مروان شلون اخبارك؟ وجه لك تحيه شباب
2: حياتي.
0: وجه
2: والله استاذ أيه. نريد نفتح تفتح فد موضوع للسجناء بالقران العظيم احنا ثلاث ارباعنا ابرياء.
0: طيب
2: يعني فد شكو بي يعني فد جيبون فد يوم من وزيرة العدل وزير عدل
0: ايه
2: تضيفون واحدة نحن نخابر ونحكي وياه نشوف شنو مصيرنا احنا.
0: طيب
2: نحن ومساعد بالقران العظيم احنا ثلاث ارباعنا مظلومين هان. طلع انت تعرفون هذا ابن محافظ نجف من اللزم ويا كيلوات وطلع صح لو مو صح
0: ما اعرفه ما
2: احنا ملزوم يمنا ثلاث غرامات
0: ايه.
2: اكو بينا ملزوم يمنا ما ملزوم اي شيء يمنا محكوم شقد
0: ايه.
2: 15 سنه
0: طيب
2: بالقران يعني اكو ويانا مواليد شقد والله العظيم والله العظيم 2003 2004 محكومين 10 سنوات ايه. 15 سنه
0: ايه.
2: هسه شيء جديد مفتوح انا احكي لك اياه من يعني من قلب الواضح يعني من اللي اشوفه احكي لكم اياه.
0: نعم
2: هسه تعرف شلون شيء جديد متعلمين هسه فلوس ما نستلم احنا من يطونا فلوس ما نستلمها قبل من الباب ياخذونها يسوونها وصل
0: ايه
2: يعني الفلوس بعدها ما جاي بيدنا الحكومه ما اخذها ما شاء الله.
0: طيب
2: يقولون تشترون بيه تشترون بيه يشترون
0: هواي عندكم مشاكل تجوا والله بالداخل
2: يعني مشاكلنا والله العظيم كلها تجارة يتاجرون بينا هسه ينسمونها يحصلون فلوس من ينحكم هم يحصلون فلوس يطلعونه يحكمون ياخذون فلوس يطلع نحن شلون يغرمونه هم فلوس بالسجن هم ياخذون فلوس يعني وين ما تريد ياخذون فلوس يفتهم شلون؟
0: طيب
2: يعني هسه انا بالسجن وحدي عائلة وحدي بالسجن عائلة شهرية 300 ألف 250 ألف ما يكفي
0: يا با
2: بالقرآن العظيم ما يكفي تكة باكيت التك اللي دخن يعرف تكة باكيت سومر يعني سومر هسه شركة ماله مباخي
0: صدق شركة ما
2: بيش تكة ماله
0: بيش
2: 14 ألف
0: يابا
2: بالقرآن العظيم الله لا يطلعني إذا
0: أكذب عليه صادق
2: الله لا يطلعني الطبقة بيض بيش أنا 12 ألف بطل زيت أبو 900 غرام ب 6000 دينار
0: يعني هاي
2: بالقران العظيم نحن هسه عالم عبالة احنا شهريه 250 ل 300 ألف يكفيك وما يكفي

0: ايه
1: والله. وعلى ما سيقول هذول السماء يوميتهم 11 دولارات بالقران يطون اكل. اتحدى المدير، مو مدير يابا، اتحدى المنتسب انه يشتغل يفتح الباب استاذ جان ياكل قاشوق من عنده، يقدر ياكل قاشوق؟ ما يقدر ياكل قاشوق من عنده.
0: طيب
1: والله هيك يعني استنكف اني باع الاكل عباله يعني شلون اقول لك هسه مع احترامات المستمعين مع احترامات عباله هسه هذا اكل يتشل بيروح.
0: حشاك.
1: مو احنا برا برا ما اكو الاف ما نحسب له الحساب. والله العظيم احنا ما بنعايله.
0: لا طبعا 100% يعني حقيقة هذا في اليوم راح يسوي ان شاء الله موضوع
1: والله احنا ما بنعايله
0: وتأمرون امر بعيني تأمر امر.
1: فاليوم اكو فتالفة مال الملك احكي لك يا بس مو استوى مو وقت
0: لا سلي يعني معدنا ضغط اتصالات فبس خلص انا وعد انه اسوي لك في اليوم حلقة بتأمر امر.
1: أصلك ممنون وتحياتي للجميع وتحياتي لبلا بال لبلا عبير.
0: شكرا جزيلا
1: وتحياتنا لك والمخرج زمان وتحياتنا لكل الزنزانات هنا.
0: الله يحفظك حبيب شكرا مع السلامة. هلا بك باي. ناخذ اتصال. ألو
2: ألو
0: هاي شنو؟
2: صباح الخير.
0: هاي شنو الصوت؟
2: شونك؟
0: شونك أنت؟
2: الحمد لله والله صدق. أخذ هذا الموضوع سلطان.
0: يلا
2: دعت أمك.
0: يلا
2: هو مال قبلي. لا أنا يمي يمي أنا موضوعين يعني واحد انطبع بدماغي. القافلة مالته تخوف كانت. هذا عوف البارحة خليك ويا اليوم.
0: إيه ما أبعد البارحة الصورة براسي. زين
2: إيه كان هذا مال تشوف أخت صاحبك ويا واحد بالمول بقهوة.
0: إيه وش تسوي؟
2: فريتنا فره يعني خليت والله خليتني افكر كلش بعيد من اريد اخابرك. يعني انت ليش دت سوء الظن؟ هو اذا عاد هالشيء
0: تقعد بمكان عام.
2: انا ادري هذا رهيب.
0: هذا هذا مناسبه هو يراد من ذني الاسئله اللي هذه النوعيه اللي
2: هو
0: هي...
2: ودا اقول لك فكره مواضيع مو موضوع. يعني هاي اللي تلمس المجتمع العراقي بالتحديد. اي ذاك كان يخوف. يا ريت مثل هالفكره. واللاخ مرتبط به هذا مال انه فد عاده او تقليده او فد شيء بالمجتمع كل تقول عليها عيب وهي اصلا مو عيب
0: اللي هي
2: مال تحضر عرس اختك.
0: صحيح.
2: هذا هم ترى هواي كسوالف يعني بح رايح العيد الوطني مال المكسيك شكو بيه.
0: انت ايه حضرته ما شاء الله عليك. تحب انت
2: الواحد عنيت
0: هي هي وهي هاي جزء من حقيقه الاطلاع ومشاركه الاخوه المكسيكيين الاشقاء
2: في دول
0: في هذا الجانب.
2: السامبا والتانجو
0: الله بس هم شنو عندهم عيد الاستقلال؟
2: والله ايش مدريني.
0: انت شفتهم معتذرين رحت وياهم مثلش.
2: لا اتوجهت لي دعوه بصراحه.
0: اتوجهت لك
2: دعوه
0: من شخص كان وياك بالحفله
2: احد الاشقاء المكسيكيين ولبيته
0: وانت انت بصراحه ما ترد احد
2: ابدا.
0: ما اكبر ما ترد ميت
2: ما رجع ميت.
0: لا طبعا ما شاء الله.
2: لا صدق سلطان هاي الفكره مو
0: هي راد هي هاي خل اسويها على مها الاسبوع اسبوع اللي بعده
2: يكون. هي كانت بوقتها سلسله اسبوع
0: سلسله سويتها
2: وشي وجرت يعني صدق اكو هواي شغلات تمس المجتمع تخلي الدماغ تجي صعقه
0: كهربائيه. هسه هي هاي اسوي لكم اياها سلسله من جر الاسبوع حلوه من العصف الذهني
2: ويا المجتمع ويا البيت.
0: طيب
2: والله كثرنا سلاسل.
0: يمي الموضوع تحب السلاسل مواضيع متسلسله يعني قصدي. طيب تحياتي لك حمودة. شكرا جزيلا. هلا بك هلا مرحبا. شنو

0: 50 صاله. يلا ناخذ وياك اتصال. الو
1: يا بألو.
0: يا اهلا،
1: شلونكم عيني؟
0: شلون الامور؟
1: الحمد لله
0: كل الهلا. عوش قالي ومتي
1: روايه الصبح.
0: اي
1: انت ما ركزت فيها يمكن.
0: روايه الصبح؟ لا هاي المره واحده.
1: اي
0: اي شفتها.
1: ايش
0: قلت لهم يضخون روحه؟ هو انا دا اقول لك والله العظيم دا اقول لكم يضخوب كان كل شيء دقق وهيجي وانطى الفوائد والمضار وشون ممكن تكون
1: عمي اي فرح مع الاوادي هذا
0: سوى
1: الرؤيه مره واحده.
0: خوش سلمه ولا كان زواميض اليوم ما مداوم احتمال
1: كان مداوم عندنا
0: زواميض اليوم. كان خطيه كان صدق. يلا ما يخالف ما يهم.
1: يلا اخونا تشبيه
0: يا استمتع.
1: عيد
0: سولف لي شلون الاخبار شنو؟
1: والله بالسلاطين موضوع المرور احنا صح عندنا تحياتنا له عميد نمراس اكثر من مره الخبر ويعني سهل لنا امر كل
0: رجل. هو طبعا بالمناسبه يعني عميد نمراس تحياتنا له، هو بشرط بالشرطه مو بالمرور.
1: نعم؟
0: بس بالشرطه هو
1: اي بس يعني أي. علاقاته
0: طبعا علاقاته احنا نحكي عن وزاره الداخليه.
1: نريد ابو السلاطين على ظهر العمداء مسؤول عميد يزعل وتحياتنا لابو حيدر
0: والمدير.
1: ابو السلاطين براد علاقاتك ما شاء الله هواي شيتنا بالمرور
0: شبيها
1: ان شاء الله وحده هاي الفلوس مال الطرق والجسور وين يروحن؟
0: وين يروحن؟
1: قاع السلطان وين يروحن؟
0: والله هي صار عليها لغط، ولكن هي يقال أو مو يقال بالتصريحات الرسمية لأنه هي جزء من الأموال اللي تدخل إلى مديرية المرور العامة بالتعاون مع باقي الوزارات وشو اسمه؟
1: أي يعني هسه المفروض
0: بس
1: من طرق وجسور 35,000 سيارة صفراء 65,000 كم سيارة بالعراق؟ كم مرة يصير بيع وشراء بين السيارات؟ وشوارعنا نفسهم؟
0: لا ما نفي أداء باوع مثلا فلش وذاك شغال شنو الموضوع ما أدري.
1: إرادة إنها بلسانك الحلو حملة توعوية أول شيء هذا الطرق والجسور، ثاني شيء جماعة اللوريات يعني الخابر منو منو يعني من ملك من يقدر ليش تأخذوني اللي يسرح دول هالخباطات
0: الخباطات والله ما دمر ما حد دمر الشارع غير الخباطات
1: هم هذول مرة بيقول أمك واحد
0: ها؟
1: تعال لايف وداب بالخبط والإسمنت بنص الشارع
0: بس الخباطات
1: وهذا تبليغ إن كان
0: يعني ذاك مع العنكبوتي أنا صعدت عنكبوتي ذاك بلطوش وقت ما صار لك يعني بي طقعتين هالكبر مال جماعة الخبط بنص الشارع هم طسة طب طب سليش زين
1: ليش أنت خليلك ما في حق هم عندهم ما يوم احنا ما تنغب على الشوارع
0: اي لا طبعا وش قد يفترون الاخوان يعني في المرور المحاسب عليه ان شاء الله سوينا حلقه حاول نستضيف الاخوان في مديرية المرور العامه احد
1: الضيوف تحياتنا لهم جميعا تحياتنا للجميع
0: ان شاء الله تحياتي لك حبيبي شكرا جزيلا هلا بك مع السلامه باي باي ناخذ ويانا اتصال الو وانا الو
2: ها استاذ سلطان
0: ها امير
2: لا نسق آسف
0: نسق إيش ده سوي؟
2: دا أنسق
0: شو تنسق؟
2: دا مسج هواي قلت ألو؟
0: أي هواي قلت ألو طبعا
2: حج هذا دمرني يريد يجيب دجاجة ويذبها بالشط طبعا أنا ويا هذا أبو قرعة
0: من هو؟
2: هذا خلف الميكسر المخرج مالنا
0: الكبير يريد يجيب دجاج هو أي
2: يقول المي بجلة صاعد هينوب
0: أي
2: ها؟
0: أي
2: يقول دشمر دجاجتي
0: يعني هو الزوج مال البط بلفين هو أيه. ما يطلع ذني للفين روح يذب له زوج صدقه يعني على الاقل عليا وللاخرين
2: عادي هي مو هنا المشكله هو ذب البط غير لقى ذول الصغار ها لازم له ثلاثيه ويوقع عليهم بق بق بق بق حيل يطنبين
0: شافت مجتمع
2: اي بالقران

0: قطيع انقهرت عليه.
1: أي والله.
0: بس ما دخلت أتقل. يعني الناس بدال ما تشجع قسم منهم قسم يعني هواية زينين هواية وكو قسم واحد كاتب لي انت شنو قاعد تدمرها بال وتنطيها انتحارية يعني ذول يعلقون هيك تعليقات يكسرون او شنو انتم شنو
1: امير
0: يعني
1: انت انت انت رجل اليوم تروج عن العمل مالتك بال يعني على مواقع التواصل الاجتماعي يعني انا مرات اقرا تعليقات انت مسوي تخفيض اي كذب هسه لي خلاص
0: تعليق هسه والله ايش كاتب لي ها ان روجت على ماده بالي ماده ابوك التصوير مالتي لازم يعني
1: لا ما يعبر
0: الدقيقه ايه ايه. فضقت القطعه على مود التصوير وانطيتها للعمل اللي بصف
1: ايه.
0: فواحد يعني اسمه من اسماء الله الحسنى ايه. دائما اطبع عليهم دول اللي يدعون بيها
1: المؤمنين
0: ايه. فدوى اسمها كاتب المدينه المنوره
1: تاريخ
0: ماله
1: ايه.
0: صاحب الشخص
1: ايه.
0: ابو التعليق كاتب ايش قد بخيل
1: ايه.
0: فاني بصراحه يعني نفسي كشت ابن إذا تدري يعني خلف المكسر شو يصير
1: إيه؟ انت شو عليك بالضبط
0: انا بس بزازيني هاي ب 5000 يوميا اشتري
1: لا هو بالعكس انا اكلت قطعه وانطيت يعني انطيت من اكلي الى للعامل ثانيا هذا الشخص يشتغل عندي يعني او يشتغل وياي فبالتالي انت شنو لك بهالسالفه ستعفت الماده والعرض والاستفاده والناس المستفاده من الموضوع
0: لا استاذ سلطان تعرف وين انا على الاسم مالته اللي يدعي بالدين والاسلام والمصداقيه زين انت هسه من يعني حاطك تعليق اكبر من راسك انا بالنسبه لي مثلك اردهم فورا ولا دير بال زين لانه تعرف شنو ما مشتغل عدل يعني هسه شغلك كمذيع مشتغل عدل ما تخاف ولا تستعيد ما عندك شيء خطا زين فانا هم اشتغلهم اكس مربع وكلا والله وياكم عدلين
1: اي طبعا انا اشوف تعليقات عندك اكو ناس تقول لك لا صح واكو ناس تحكي عن تجربه بس اكو همين تجي هاي التعليقات يعني هذا الرجل حيدر لك قاعد يبادر مبادرات وحلوه ما شاء الله عليه هو رجل ماله خص هو عنده رجال سوبر ماركت وكوزمتيك ويبيع سلع وانتهت القصه يعني ما مضطر على هاي المبادره هو يعني
0: ما مجبور
1: ولا يعني. هو من كان يروج للعمل مالته ما كان معروف يعني تقول لك مثلا طش بذن السوالف اوكي انتشر اكثر لا. ممكن بس هو حلو الرجل مبادره واكو تعاون كل شويه من من اجهزه
0: ثقافتنا ترى
1: اي
0: يعني هسه هو هذا الطفل هم ثلاث جهال
1: أي.
0: زين انت من دتنيشن عليها بالطابوقه وهي أي. بطه صغيره خطيه زين ما اعرف
1: ناس ما تستحي
0: على ذول السيئين
1: انا اسوي الكياسين
0: اي والله يرتبها من يمك ولوزها وهي تصفح
1: هي صار انت حياتي لك حبيبي شكرا جزيلا
0: كامل هذا حسام القيسي خطيه ذاك يوم شفته ما ادري وين
1: وين
0: ويا ما اعرف منه صديقك الحاج ابو سيف الكبير
1: اي
0: تحياتنا له
1: كان ويا منو
0: هنيان نبي
1: كان منو يا
0: وجهنا له تحيه ملك علاقه هو شنو طالع حلو كشخه ما هذا كيوت
1: اي هو كيوت
0: زين, ايه ايه ايه. زين بس لا تقول له على الهواء مباشره
1: ايه ابنه بيني وبينك بيني وبينك
0: اي ايه والله يعني مو هسه زين نايمين العالم الساعه 4:30 الى اللقاء
1: باي مع السلامه هلا
0: باي
1: هلا بك مع السلامه طيب عندنا اتصال نسمع اغنيه الو
2: لا تاخذوني بعد
1: لا تاخذوا خلاص اوكي ناخذ نسمع اغنيه
2: يعني منبعين فاصوليه
1: اخوك كان واحد من اخوك كان واحد من جزء من موضوع التنقيعه
2: ها حلو لا بس
1: انا توخى بس ها هم سالوا لي اسف والله لان يعني قال لي هو قال لي بعد اتصاليا قلت له ما لحق يعني بعد اخذها خلاص هذيك اي بس هاي مو ذنبي هاي ذنب اخوك
2: لا هاي مو ذنبك لا بس انا هواي يعني براحتي حياتنا له ونوب دانا امير
1: عمي فدي نروح للماركت مالته بسرعه نسوي له غزوه يلا نسوي له غزوه خطيه الرجل هو دائما يقول تعال لك وعنده خوش سوالف حلوه
2: يعني غزوه من مالاتنا لان بنقعد
1: اي اي عنده خوش سوالف مزقلك عنده سوالف حلوه
2: امير صدعنا يا امير فد يوم
1: سوي لنا دعوه خلاص ياخذ السلعه الزينه بسعر الكسر
2: ما حلو
1: اي اي يعني طبقه بيض ياخذها كامله بسعر المكسر ويجيب له وحده ويصور هذاك يوم صور على والله مكسوره ايه على مكسوره
2: كل عايش وضعك يا عم
1: وغلب خطيه ما عليه وهذا الحشر عدي انا مو احنا الحمى من الرجلين من عندنا
2: نقول احنا ما نقدر
1: نحكي بالعيها وساكتين زين
2: يومكم عين
1: ان شاء الله الاخبار شنو من المواضيع اللي ما طرحنا بس كان ما عليه تسليط ضوء عالي نحتاج نعيده
2: والله بالسلاطين مال الجدار قدامك جدار شنو تكتب

0: اي اوكي جدار الحر.
1: جدار الحر ما حسيته شويه صراحه، ما حسيته اخذ
0: مساحته
1: الصادم مثل باقي المواضيع الرنانه.
0: اي
1: وحتى القفله مالته يعني كانت رهيبه.
0: اي
1: بس ما اعتقد يعني مع احترامي لل يعني الجمهور مالتنا، ما اعتقد يعني لقفوها بصوره صحيحه. اي يعني الراد شويه اعاد بلكي تقول انت مواضيع جميله خربت ابو الصلاه مو الاكل الاول عندك مواضيع جلد.
0: اي والله كان جلد يا اخي، هم واحد مرات تجي شغلات براسي
1: يعني تتصبر ساعتين على مود القفله. والله ما ركز من اتصالات قد ما
0: لا هو شلون من القفله من اطلع قبل الجروب كاتب
1: شلون قبل الجروب كلش بيت ولا اهل معلش بيت ولا اهل من الناس قمت عد شبيت شو الناهل هو لمن هو ضمير ومن يموت عد شبيت
0: واهليات.
1: اي فجدار الحر يعني شويه
0: نعيد الرتبه
1: ان شاء الله.
0: اوكي
1: تعيدونا يا ابو زيد احنا عليكم.
0: يا ميبا
1: قول لك جاي المرور سوى لك بسوره سوى لك خبر سريع
0: حسين الشارع مدرج مو هذا يروح
1: بدالهم.
0: لا انت طالع على سوي بيتك من على المطار وتفوت لي شي عليك انت من هناك
1: رايح. والله مو سريع ما صار احد سوى لك نفق
0: نفق كان مهجوم هجيمه
1: وياخذون على سياره هذه على اساس هو سردار يومياً بدل سيارة هو ياخذ من 35
0: وين يقول لك انت قوة بدلت الرقم
1: عاد بروح مع الواجهة وهاي سنوية الرقم هاي

0: ناخذ ويانا اتصال. الو
1: الو
0: الو
2: الو
1: الو
0: اهلا وسهلا،
1: شلون الصحة؟
0: شلون الأخبار نعيم؟
1: الله يسلمك. أبي أقول لك يعني الإنسان يشرب قلاصين ماي ويكتفي. صحيح؟
0: أنا قامت البطل كله.
1: بس هاي الوصفة مال الكليجة. بس هو شنو وصفة الإنسان؟ أربع شدات أو لو 50 من 50 إلى 100 دولار يوميا.
0: حلوات.
1: أحلى وصفة.
0: أحسن وصفة هي. هاي هاي لو صار عندي تخبل.
1: اي والله عظيم. شنو شنو اربع قلاصات ماي ويكتفي الانسان؟ هاي ما على قولتك وصفه كليجه.
0: ايه كليجه ما في ما اكل كليجه انا. طيب شنو الاخبار نعيم؟
1: الله يسلمك.
0: سالف لي شنو؟
1: والله مره طرحت انت موضوع كلش حلو.
0: ايه
1: انه اذا واحد يجي يخطب من عندك، واذا مثل عندك يعني عندك اختك او اقاربك بها فد مشكله او يعني فد عليها اكس، كون ما تضم تحكي. أتذكر شيء موضوع أنت حكيت.
0: صحيح. إيه. إذا واحد يجي يسألك على فهم. على عائلة، على شخص أو شخص من أقاربك وعدهم هم فد لولة، تحكي لو تسكت؟
1: فد لولة.
0: تغلس.
1: إيه بالضبط. إيه حلو هذا الموضوع. أكو هواي ناس تغلس.
0: إيه هواي ناس.
1: وبعدين وبعدين من تصير المصيبة يجون بيما يشلبون يشلبون بزيجي لو بزيج سلطان.
0: صحيح. أنت ليش ما قلت لنا؟
1: ليش ما قلت لنا؟ فهذا شيء موضوعهم حلو كلش. واحد يكون صريح يحكي من البداية.
0: هو هذا هذا بعد بيلين هو أصلاً بيتكمل بعد هذا السؤال.
1: أي نقطة على قولك.
0: فإرادة أكمل لكم إياه لأن أنا ما كملته. أيوة. أكو مواضيع مرات تدري شنو، أنا أطرح موضوع وأعرف اللي أنه هذا الموضوع يقبل مثلاً يعني بجزئين، باليوم الثاني يجي موضوع ثاني أقوى أقول خليه بعدين بعدين أنساه. فأستم ذكرتني أنا ذكرت إنه هو كان بجزء ثاني لازم يصير.
1: والله على وال تسوي هذا الموضوع مش حلو صدق.
0: اسوي رتب
1: يعني حد
0: خلاص هاي
1: استاذ خير ان شاء الله
0: تدلل استاذ الله نعيم الجميل الرائع المتالق.
1: حبيبي بشرنا شو اخبار الحراره عندكم؟
0: لا زين ماكو شيء، يوم واحد اجانا الخميس حاره كلش، هسه رجعت الامور طيبه.
1: لا الحمد لله ربي سهل عليكم ان شاء الله.
0: لا امورنا طيبه. تحياتي لك حبيبي. شكرا جزيلا.
1: تحياتي. مع السلامه. مية قلبك
0: الله يحفظك. قلبك. مع السلامه. باي باي. طيب شنو مستمعينا؟ طبعا ليش انا يعني حكيت بهاي السالفه؟ ليش قلت لكم قولوا لي على المواضيع؟ كثره المواضيع اللي تنطرح بالبرنامج من خلال حوارنا، من خلال مستمعينا، مرات مشاركاتهم بعض الاصدقاء، انا مشاهداتي الشخصيه، حقيقه تعصف بينا الى مرحله نوصل بها الى جزء من الرضا للمجتمع عن نفسه. هذا البرنامج دقمة جوجي على السنين اللي فاتت إلى أن يكون هنالك نوع من التطور للفرد العراقي، إذا كان من خلال أخلاقه، أفكاره، طموحه وهيئته أو مظهره. وإحنا في البرنامج

برنامج دائما أنا حريص على أنه أوصل لك الرسالة بالطريقة اللي أنت تفهمها وبالأسلوب اللي أنت تفهميه وبالتفاصيل اللي أنت تشوفها بعينك، مو عبارة عن خيال. فلذلك جزء من مشاركتكم اليوم من خلال حلقتنا لهذا اليوم بطرح مواضيع إلى أنه هي كانت تستحق أن تأخذ مساحة أكبر البرنامج اللي إحنا حاطيها. يعني أقول أنا هنالك أشياء أو أنتوا شفتوا إلى أنه هي تتمرة أخرى بحيث من أعيدها أقول لك هذا والله خلص مواضيع. أكو مواضيع حلوة، يعني أنا مثلا صار تقريبا حوالي 4-5 شهور أكثر من شخص قريب ومستمع طلبوا من عندي أعيد موضوع اللي هو المدينة اللي نحطها بمنطقة واحدها ونجيب بيها، وكان مجموعة من الأشخاص وذول كانوا 5 ملايين اللي هم صفوا، اللي هي أصلا واحدة من المشاريع اللي قالوا عنها وتم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي اللي هو المليار الذهبي. شوفوا أكو مواضيع أنا أطرحها بالبرنامج حقيقة قبل ما تأخذ مساحتها أحس أنه اكتفينا إلى الآن أو أبقيها حتى لو بعد بيها جزء ثاني. فلذلك خلال شهر السادس راح أحاول أطرح المواضيع حتى وإن كررناها، بس هي اللي كانت تستحق أن تأخذ مساحة أكبر. سوي سلسلة خلال الشهر السادس، وهذا راح تكون خلاصة المواضيع اللي احنا طرحناها بالموضوع، عسى ولعل أن تكون هي شيء جيد نقدمه إلى المستمعين. وأيضا خلال هذا الشهر راح يكون هنالك كثير من التفاصيل الحلوة اللي راح تشاركوها وتحجون بيها وأيضا أشارككم بها ونحكي بها. نلتقي بخير وسلامة دائما في حلقة جديدة من الطريق باشر بإذن الله، وتقبلوا تحيات عمار كامل. باي.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: إنها الخامسة بتوقيت الرشيد FM.

موجز الأنباء من رشيد أفهم، أهلا بكم. الزيدي يؤكد حرص الحكومة على تقديم الدعم للمؤسسات الإعلامية والصحفية الوطنية. في برقية تهنئة للزيدي، الشيخ محمد بن راشد يعبر عن أمنيته بأن ينعم العراق بالخير والأمن. وزارة النقل أكثر من 100 رحلة لإعادة الحجاج إلى مطارات العراق. ديالا تستعيد خطوط الربط مع أقليم كردستان وتضيف 120 ميجاوات إلى المنظومة الكهربائية. وزارة الداخلية تعلن نجاح الخطة الأمنية والخدمية الخاصة بعيد الأضحى المبارك. الأمن الوطني يطيح بتاجر مخدرات ويضبط مواد مخدرة في البصرة. لجنة الأمن القومي الإيرانية، طهران وواشنطن قريبتان من التوصل إلى اتفاق. واشنطن نتوقع حسم الاتفاق مع إيران نهاية الأسبوع المقبل. الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل أحد جنوده في معارك جنوب لبنان. رئيس اللجنة العسكرية للنيتو، الدفاع لم يعد مسألة عسكرية فقط. طقس العراق غيوم وارتفاع في درجات الحرارة خلال الأيام المقبلة. لمزيد من الأخبار بإمكانكم زيارة موقعنا الإلكتروني الرشيدميديا.com أو على صفحتنا في الفيسبوك راديو الرشيد من بغداد. شكرا متابعينا، ما كنتم في رعاية الله.

0: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد. والربح يتضاعف والخير يزيد. كلش سهلة. كلش سهلة. إعلن. إعلن. إعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية. اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwaseetmedia.
1: رجعنا لكم. رجعنا لكم الرشيد وياكم.
2: ساسي

الصوت اللي تحبه صار أقرب. إذاعة الرشيد اليوم معاك وين ما تروح. حمل تطبيق الرشيد FM الجديد واسمع برامجك المفضلة وآخر الأخبار وأحدث الأغاني بجودة أوضح وتجربة أسهل. التطبيق متوفر على جوجل بلاي والأب ستور باللغة الإنجليزية الرشيد FM. إذاعة الرشيد.

العاصمة بغداد تستمع لراديو الرشيد على الموجة 91.5 FM. راديو الرشيد 24 ساعة.

0: يوم طويل بزحام وبمعاملات وبناس ما تعرف السوق.
1: اصعد بسيارتك وتوكل يلا. هذا الحكي الزايد عوفه.
0: اما الحكي الزايد يراد يسولف ويا احد.
2: ساعدوني.
0: البرنامج على الطريق تحس روحك قاعد تحكي ويا ناس حقيقيه ومواضيع جدليه.
3: المواضيع الجدليه والناس الحقيقيه من الاحد للخميس الساعه 3 الظهر وياي انا سلطان. برنامج على الطريق انتظركم. ويا ويل اللي تاخر.
4: انت الكبير
5: يا بعد روح
4: هنيان نبيك.
5: الله يحفظك.
4: انت مشو يعني.

0: الجديد على الرشيد اف ام.
1: اسمع اغنيتي الجديدة على اداء الرشيد. حياتي لكم الفنان حسن نسيم.
0: جديد
2: رخصة النسوان بس انت حلوة وصوتك يعدل الراس ما حاجة قهوة.
0: جديد

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم.
1: إنها السادسة بتوقيت الرشيد أف أم.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟
3: ويوصل أكيد،
2: والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة.
3: كلش سهلة.
2: أعلن.
3: أعلن. أعلن.
2: على الرشيد.
3: على الرشيد.
2: للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم. رجعنا لكم الرشيد وياكم.
4: أغاني. أغاني وأكثر الرشيد FM.

خد حنيني عمري ايامي وسنيني بس اضحك لي يا حبيبي ضحكي وحدي بتكفيني كلمي او بسمي وتنهيدي قدم لك روحي على ايدي جدد روحي بروحي جديدي لحظة موت

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم.
1: إنها السابعة بتوقيت الرشيد أف أم.
2: حساب زناقين من المصرف الأهلي العراقي. ب 2026 الجوائز صارت أكثر والفرحة أكبر. 600 ألف دينار عراقي يومياً للعشر فائزين. 6 سبائك ذهب أسبوعياً موزعة على 6 فائزين. 60 مليون دينار لكل شهر الفائز واحد. و6 سيارات BMW X1 موزعة على 6 فائزين سنوياً. أما الجائزة الكبرى فهي الحلم الحقيقي، 600 مليون دينار عراقي لفائز بنصف السنة وفائز بنهاية السنة. شو منتظر؟ زوروا أقرب فرع للمصرف الأهلي العراقي وافتح أو عزز حساب زناقين، ويمكن تكون أنت أحد الفائزين ويانا.
3: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟
4: يوصل أكيد،
3: والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة.
4: كلش سهلة.
3: أعلن.
4: أعلن. أعلن.
3: على الرشيد.
4: على الرشيد.
3: للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم الرشيد وياكم.

0: الرشيد اف ام إذاعتك ثبتها.
1: كل الحب والتقدير إلى إذاعة الرشيد ومستمعيها، يا رب إن شاء الله تكونوا بأحسن حال. استمعوا لأغنيتي الجديدة بعنوان نسمع أغاني، أخوكم الفنان محمود الشاعري، وهاي الأغنية حصريا إلى إذاعة الرشيد. تحياتي.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم.
1: إنها الثامنة بتوقيت الرشيد أف أم.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد والربح يتضاعف والخير يزيد؟ كلش سهلة، كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم، رجعنا لكم الرشيد وياكم. كل واحد بينا مرات يخطي ومرات يصيب، وبوسط زحمة الحياة نحتاج اللي يقدر يخلي إيده على هذا الجرح.
3: هذا مصير لجارة يبقى على سوالفوي ويبطله.
0: كل مستمع يخابرنا عنده قصة بحياته، بيهم وشايل هموم الدنيا على ظهره، وبيهم الفرحان بهاي الحياة.
4: أنت تعرف أني كم موتة أموت كل يوم بين ما تروح وترجع.
0: راح نسولف ونحكي بأغلب حالات المجتمع.
5: أنا نوبات أقول له بطني مخلف عقارب ولا مخلف ذول التسوليد.
0: نصف القمر معي أنا مهيم الأبيض، والمخرج عمر ثائر، من السبت إلى الأربعاء الساعة 11 مساء على الرشيد أف أم.
2: موسيقى وأكثر. الرشيد أف أم. الرشيد أف أم.

الصوت اللي تحبه صار أقرب. إذاعة الرشيد اليوم معاك وين ما تروح. حمل تطبيق الرشيد FM الجديد واسمع برامجك المفضلة وآخر الأخبار وأحدث الأغاني بجودة أوضح وتجربة أسهل. التطبيق متوفر على جوجل بلاي والأب ستور باللغة الإنجليزية الرشيد FM إذاعة الرشيد.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم. إنها التاسعة بتوقيت الرشيد أف أم. حساب زناقين من المصرف الأهلي العراقي. ب 2026 الجوائز صارت أكثر والفرحة أكبر. 600 ألف دينار عراقي يومياً للعشر فائزين. 6 سبائك ذهب أسبوعياً موزعة على 6 فائزين. 60 مليون دينار لكل شهر الفائز واحد. و6 سيارات BMW X1 موزعة على 6 فائزين سنوياً. أما الجائزة الكبرى فهي الحلم الحقيقي، 600 مليون دينار عراقي لفائز بنصف السنة وفائز بنهاية السنة. شو منتظر؟ زوروا أقرب فرع للمصرف الأهلي العراقي وافتح أو عزز حساب زناقين، ويمكن تكون أنت أحد الفائزين ويانا.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟
2: ويوصل أكيد
1: والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة.
2: كلش سهلة.
1: أعلن.
2: أعلن. أعلن.
1: على الرشيد.
2: على الرشيد.
1: للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم. الرشيد وياكم. كل واحد بينا مرات يخطي ومرات يصيب، وبوسط زحمة الحياة نحتاج اللي يقدر يخلي إيده على هذا الجرح.
3: هذا مصير لجارة يبقى على سوالفوي وين بطله.
0: كل مستمع يخابرنا عنده قصة بحياته، بيهم شايل هموم الدنيا على ظهره، وبيهم الفرحان بهاي الحياة.
4: أنت تعرف أني كم موتة أموت كل يوم بين ما تروح وترجع.
0: راح نسولف ونحكي بأغلب حالات المجتمع.
5: أنا نوبات أقول له بطني مخلف عقارب ولا مخلف ذول التسوليد.
0: نصف القمر معي أنا مهيم الأبيض، والمخرج عمر ثائر، من السبت إلى الأربعاء الساعة 11 مساء على الرشيد

0: جديدة على الرشيد اف ام.
1: اسمع اغنيتي الجديدة على اداءة الرشيد حياتي لكم الفنان حسن نسيم.
0: جديد
2: رخصة النسوان بس انت حلوة وصوتك يعدل الراس ما حاجة قهوة.
0: جديد

0: أنتم تستمعون إلى الإذاعة الأفضل والأغاني الأجمل الرشيد فم.
1: كلمتي وحدة وما ثنيها، الغير عيونك ما أنطيها، اللي يتقرب من أملاكي أنهي حياته العايش بيها.

بعد وفضل لو ما يلمحونك، واتمنى الشعور اللي عشته من شفتك ولا واحد يحس وكون يلغونك. ما اريد البشر تلمح بحكتك هاي وما حد يلتفت لو صادف عيونك. ايه صاحبي كناني وطاغية ومهووس، اتمنى البشر كلهم يكرهونك. شسوا وداعتك مو بيدي.

0: اليوم شنو مودك؟
1: بانجور.
0: سوينا الصباح حلو على مودك.
1: بانجور.
0: يومية على الهواء. أنا وإنتو كلنا سوا.
1: بانجور.
0: على الرشيد أحلى هواء. اللمة تحلى سوا. من الأحد للخميس في بانجور.

0: عشت.
1: العاصمة بغداد تستمع لراديو الرشيد على الموجة 91.5 FM. راديو الرشيد 24 ساعة.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم. إنها العاشرة بتوقيت الرشيد أف أم.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. إعلن. إعلن. إعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwaseetmedia.com.
0: رجعنا لكم. رجعنا لكم الرشيد وياكم.

0: الصوت اللي تحبه صار أقرب. إذاعة الرشيد اليوم معاك وين ما تروح. حمل تطبيق الرشيد FM الجديد واسمع برامجك المفضلة وآخر الأخبار وأحدث الأغاني بجودة أوضح وتجربة أسهل. التطبيق متوفر على جوجل بلاي والأب ستور باللغة الإنجليزية الرشيد FM. إذاعة الرشيد.
1: بعد غضايج اسمع هاي الرشيد FM.

0: هاي الأغنية إليك، اسمع واستمتع. الرشيد اف ام.
1: جديد جديد جديد على الرشيد اف ام.
2: اسمعوا أغنيتي الجديدة على إذاعة الرشيد، الفنان بسام مهدي. جديد.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم.
1: إنها الحادي عشر بتوقيت الرشيد أف أم.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم. رجعنا لكم الرشيد وياكم. يوم طويل بزحام وبمعاملات وبناس ما تعرف السوق.
3: اصحب سيارتك وتوكل يلا، هذا الحج الزايد عوفه.
0: اما الحج الزايد يراد يسولف ويا احد.
4: ساعدوني
5: كم بدي.
0: البرنامج على الطريق تحس روحك قاعد تحكي ويا ناس حقيقيه ومواضيع جدليه.
6: المواضيع الجدليه والناس الحقيقيه من الاحد للخميس الساعه 3 الظهر وياي انا سلطان. برنامج على الطريق انتظركم. ويا ويل اللي تاخر.
7: انت الكبير
8: يا بعد روح
7: وهنيان نبيك.
8: الله يحفظك.
7: نتمشي وياني.

0: كل واحد بينا مرات يخطي ومرات يصيب، وبوسط زحمة الحياة نحتاج اللي يقدر يخلي إيده على هذا الجرح.
1: هذا مصير لجارة يبقى على سوالفوي وين بطلة.
0: كل مستمع يخابرنا عنده قصة بحياته، بيهم وشايل هموم الدنيا على ظهره، وبيهم الفرحان بهاي الحياة.
2: أنت تعرف أني كم موتة أموت كل يوم بين ما تروح وترجع.
0: راح نسولف ونحكي بأغلب حالات المجتمع.
3: أنا نوبات أقول له بطني مخلف عقارب ولا مخلف ذول التسوليد.
0: نصف القمر معي أنا مهيمة الأبيض، والمخرج عمر ثائر، من السبت إلى الأربعاء الساعة 11 مساء على الرشيد أف أم.

0: نصف القمر. اليوم حلقة بودكاست، حلقة مختلفة، وبعد العيد أو بما أنه إحنا أيام عيد، فكل عام وأنتم بخير مرة ثانية، وإن شاء الله يا ربي دائما بالصحة والسعادة والصحة النفسية. دائما يمكن يعني إحنا قليل نركز على الصحة النفسية، فاليوم عاد ويانا الدكتور في علم النفس، الدكتور العزيز والأخ والصديق أحمد المرزوق. مساك الله بالخير.
1: مساء الخير كابتن، مساء الخير عليكم مشاهدي ومستمعي إذاعة الرشيد.
0: الله يسلمك،
1: وكل عام والجميع بألف خير بالتأكيد. نتمنى صحة نفسية دائما للكل.
0: شلون العيد وياك؟
1: زين. زين يعني زين.
0: الصحة النفسية مهمة حتى بالعيد،

0: حتى بالفرح، حتى بهواي تفاصيل.
1: طبعا هو مناسبات يعني بشكل عام، المناسبات يعني المفرحة للإنسان
0: طيب
1: عادة ترتبط بأجواء فرح وفرفشة ويعني تغيير جو، يعني تلاقي اجتماعي، زيارات من الأشياء هذه، المفترض يعني تكون بهالشكل هذا.
0: طيب
1: يعني مساحة للتعبير عن الفرح. لكن هل الأعياد عندنا بالعراق الآن يعني هي مرتبطة بهذا الشيء؟ يعني مرات نشوف احنا تجتمع يعني العائلات، الأسر تعرف يتزاورون ما ادري شنو، هناك وقبت مشكلة.
0: دكتور صدق ليش يصير يعني عركة بالعيد؟
1: يعني هو مو دائما، يعني
0: مو دائما بس
1: يعني مو الكل، بس يعني اكو ظاهرة تصير عندنا انه يوم الجمعة بالأعياد تصير عركات، على اعتبار عادة اللي موجودين يعني يتزاورون يلتقون هم أقرباء، ذول الأقرباء تصير بيناتهم هواية يعني ارتباطات مصالح، وبنفس الوقت أكو مشكلات سابقة، فلا بد أنه أكو شخص يحاول أنه يعني يبحث عن هذه المشكلة، يأجج هذه المشكلة من جديد. قد يكون متعرض للظلم، قد يكون متعرض يعني حدث معين، فيستثمر هذه الظاهرة يعكر الأجواء، أجواء العيد يعكرها على الآخرين.
0: طيب ها عمور اوكي عشت ايدك زين. دكتور اللي يحل المشاكل النفسيه للناس دائما، مو دائما انما هوايه بهم انه تشوفه مشاكله ما يحلها النفسيه.
1: يعني بشكل عام دائما الانسان عنده قدره على انه يشخص ويحل مشكلات الاخرين اكثر مما يحل مشكلات.
0: طيب.
1: مو بالضروره مشكلات نفسيه، اي مشكله، اي معضله تواجه واحد ممكن يكون له راي سديد بها ينصح الاخرين، لكن عندما تجي عليه هو شخصيا يكون عاجز عن ان يحل مشكلته. طبعا هاي لها اسباب، يعني لها اسباب، الاسباب النفسيه والاجتماعيه. اول شيء الانسان يعني ما يتجرد ويباوع نفسه مثل ما يباوع الاخرين.
0: طيب
1: يعني عادة أنا من أباوع المشكلة مهيمن أو مشكلة سين من الناس، أباوع لها بتجرد أنه أنا خارج هاي المشكلة ما تمسني، فأباوع لها بتجرد، ولذلك تكون عندي صورة يعني واضحة إلى حد كبير أو موضوعية.
0: طيب.
1: خلينا نقول موضوعية مو واضحة.
0: طيب.
1: تجاه نفسي ما عندي هاي القدرة أنه أنا أكون موضوعي. ليش؟ أنه مشكلتي لها علاقة ارتباط مثلا بقلقي، باكتئابي، مشكلتي تثير عندي مشكلات نفسية، فالدماغ يحاول انه ما يكون محايد، ما يكون موضوعي تجاه هاي المشكله.
0: نعم.
1: لذلك دائما يعني المختصين المعالجين النفسيين ينصحون الشخص قد ما يواجه مشكله انه دائما يخاطب نفسه بضمير الغائب، يعني يا احمد انت تواجه هاي المشكله شلون لازم تباوع لها، يعني ما تباوع لها اني واني، يعني اباوع لنفسي انه انا يعني دائما يعني شلون يعني اتجرد من نفسي واطلع خارج المشكله واباوع عليها، شلون نقول من الاعلى من فوق حتى اقدر اشخصها بشكل سليم. لذلك تجد يعني حتى المعالجين النفسيين التربويين بشكل عام قادرين على انه يساعدون الاخرين، لكنه قد تواجههم هم اسرهم بداخلهم مشكلات يعني بصعوبه اذا ما هو مدرك هاي الظاهره.
0: زين.
1: ظاهره انه اني عندما أواجه مشكلة لازم أنه أنا أتجرد وأصير موضوعي، أحاول أباوع عليها بموضوعية وأباوع عليها بجانب، وطبعا هم أكو قضايا ترتبط بالطفولة أنه أنا شلون تعاملت ويا هاي المشكلة، قد تكون مشكلة مزمنة يعني تجاه نفسي أنا، تجاه ذاتي، تجاه المحيطين بي. فمنا فعلا يعني كلش أتفق وياك، عادة الإنسان عنده قدرة على أنه يشخص ويساهم بعلاج مشكلات الآخرين، لكن مشكلاته يكون يعني مقادر انه يحل.
0: هو نفس المثل مال باب النجار مخلوع دائما.
1: بالضبط، يعني هذا المثل دائما يقول لك باب النجار مخلوع. بس هي مو دائما يعني بشكل مطلق انه الشخص ما عنده قدره انه يحل مشكلاته او يحلها بالكفاءه اللي يحلها ويا الاخرين، لكن دائما اذا الشخص كان يمتلك الوعي الكافي، القدرة على أنه يكون موضوعي تجاه نفسه ويشخص المشكلة بشكل دقيق.
0: طيب.
1: هنا يكون عنده الإمكانية أنه يحل.
0: حلو. دكتور العفو، ليش دائما التركيز على الحالة النفسية للطفل أكثر من الحالة النفسية للكبار؟
1: عاشت إيدك. هو هو يعني هذا الجانب نقدر يعني نقول انه طفولة الانسان هي المرحلة الحاسمة للحياة اللاحقة.
0: طيب.
1: يعني هي تحدد معالم شخصيته بالمرحلة اللاحقة.
0: نعم.
1: لذلك علماء النفس على اختلاف مدارسهم ركزوا على هاي المرحلة. ركزوا على مرحلة الطفولة والطفولة المبكرة يعني من السنة لحد الخمس سنوات. ليش؟ لأنه دماغ الطفل بهاي المرحلة هو مرحلة نمو. هاي التشابكات العصبية بين الخلايا العصبية بحالة نمو. فعد ما ينمو الطفل بشكل سليم وبشكل صحي يعني راح تبقى هذه المشكلات مؤثرة ومخزنة
0: في داخله
1: أثناء مرحلة النمو. النمو ما مكتمل طبعا، هو ما يكتمل لحد مرحلة المراهقة الدماغ. طيب. ويبقى يعني بعض الدراسات تقول يبقى الدماغ يعني في حالة تفاعل وهاي الوصلات العصبية في حالة تشابك حتى بأثناء الكبر، لكن المرحلة الحاسمة هي الطفولة. عليه التركيز على هذه المرحلة جاي من يعني تحديد هاي المرحلة لمستقبل الإنسان. أنماط التعلق عند الإنسان تتكون بهاي المرحلة. يعني شنو أنماط التعلق؟ احنا حكينا بها بحلقة سابقة.
0: طيب.
1: يعني شكل علاقة الطفل بأمه وبأبوه.
0: زين.
1: هنا يحدد شكل علاقته بالكبر ويا زوجته ويا أصدقائه ويا المجتمع بشكل عام. فمنها هذه المرحلة جدا مهمة وحساسة جدا. يعني للأسف الشديد إنه إحنا عندنا مجتمعاتنا إنه أكو إهمال لهذه المرحلة أو أكو عدم فهم الأهمية هذه المرحلة، لذلك يشوف الطفل يتعرض لمختلف أنواع التعنيف الجسدي واللفظي.
0: لا تبكي أنت رجال، هذه
1: إيه حكينا به. لا تبكي أنت رجال، ينضرب وكأنه الموضوع طبيعي. طبعا هذا الموضوع أبد مو طبيعي، هو قد ما يترك أثر يعني على جسم الإنسان عد ما يكبر أنه ضربة تعرض لها هذا الطفل.
0: طيب.
1: وراحت يعني أثرها الجسدي، لكن أثرها النفسي يبقى للأخير.
0: لهالدرجة دكتور؟
1: طبعا الثقة، شوف يعني ثقة الطفل بالمحيط اللي بيه اللي داير مدايرة نابعة من مرحلة الطفولة، وهاي تبقى للكبر. إذا أنا صيحت على الطفل وعنفت الطفل وتعاملت وياه بشكل سيء أو تعرض لحوادث صادمة مثلا.
0: نعم.
1: مثلا تحرش، يعني مختلف أنواع الحوادث الصادمة هذه راح تبقى وياه مدى حياته، يعني مو بسهولة أنه يقدر
0: تحرش، اختطاف، غيرها
1: تحرش، اختطاف، حروب، فقدان، حوادث، حريق،
0: جوع،
1: كل هذه الأشياء. كل هذه الحوادث الصدمية تبقى راسخة في ذهن الإنسان بشكل لاوعي وهو ما يعيه.
0: دكتور، هذه الحوادث اللي تعرض لها الطفل، هذه شو تولد بعدين؟ انعكاسات يا أما إيجابية يا أما سلبية؟
1: هو مو كل حادث يعني ممكن يترك أثر سلبي عند الإنسان،
0: يعني ممكن بالعكس اندفاع يكون للأفضل. يعني
1: لا، هو الحوادث الصدمية بشكل عام أثرها سلبي، صح تختلف أثرها من واحد لآخر.
0: طيب.
1: لكنه بشكل عام هي أثرها سلبي. يعني أنت تعرضت لعملية اختطاف مثلا وأنت طفل، لابد أنه أنت تتعالج من هاي يعني من هذا الصدمة، أو تعرضت لحالة تحرش مثلا.
0: نعم.
1: أو صار تعرض أو ضرب عنيف أو حتى الإهمال بالمناسبة.
0: نعم.
1: يعني أكو فت قضية الآخرين قد ما يفهموها، الإهمال ينتج شخصية مريضة عند الإنسان.
0: الإهمال
1: طبعا، يعني الطفل اللي ما يلقى حب وما يلقى رعاية وما يلقى اهتمام
0: واحتضان
1: أو يلقى مثلا اهتمام بأخ وأخت مهملة أو بالعكس،
0: هنا تختلق عند الغيرة، هنا أنا يبدي ينغار منهم، يبدي ينتقم منهم، يمكن
1: يبدي ينتقم، يبدي يكون فد آليات هو يكونها من هو طفل لحد ما كبر، يكون آليات. يعني هو شخص ما يكون سوي، يعني اللي يتعرض للإهمال ممكن يكون إنسان اتكالي للأخير، ممكن يكون إنسان سايكوباث، يعني إنسان مضاد للمجتمع، لأنه هو ما حصل شيء من هذا المجتمع، صار شخصية معادية يسموها المجتمع. ممكن يكون إنسان نرجسي. الإنسان
0: الدكتور العفو، عذرا للمقاطعة، شنو الشخصية النرجسية؟ يعني إحنا قاعد نسمع والله فلان نرجسي، فلان نرجسية، شنو الشخصية النرجسية؟
1: هو الشخص النرجسي الشخص اللي دائما يريد الآخرين يلبون كل احتياجاته، ولازم يعاملوه يعني بطريقة تبين تميزه. هو يعني يعتبر هو نفسه متميز، يعني هاي يعني فشي طبيعي انه متميز عن الاخرين والكل لازم يحترم هذا التميز ويلبيه.
0: وكانه ملك
1: وكانه ملك وهو ما يتعاطف، يعني شخصيه نرجسيه عاده ما عندها قدره انه تتعاطف ويا الاخرين. يعني ما ممكن انه يخلي نفسه مكان الاخرين ويقول يا باني هذا يعاني الانسان يعني في
0: مريض تعبان كذا،
1: مريض تعبان عنده مشكله نفسيه ما عنده قدره على انه يتعاطف ويا الاخرين. اذا يتعاطف فيتعاطف لمصلحه معينه بداخل،
0: هو ياخذ ما ينطي مشاعر
1: طبعا عاطفة ابدا ابدا وهو عنده قدره انه يوقع الاخر، يوهم الاخر انه بالبدايه شلون يعني شخصيه كذا يعني يعجب به، بعدين من يوقع بشركه بعد ما يقدر الا ان يعني يبتعد عنه. وعاده يعني يكتشف، يعني احنا نشوف هذا النرجسي يعني يريد الاخرين كلهم يعني شلون انظار مسلطه حوله. فواحده من الاسباب اللي تنتج النرجسيه هو الاهمال، يعني هي استراتيجيه بابا. شوف مرات ماكو ربط قد يشوف البعض شنو اهمال شلون نرجسي. اكو نوعين نوعيتين من الشخصيه النرجسيه. النوعيه الاولى انه واحد هو من الاساس تم تربيته على اساس انه هو متميز،
0: طيب
1: ويلبوا له كل احتياجاته ويقولوا له انت احلى واحد وانت ما اعرف شنو، ويزرعون عنده هذا الوهم انه هو شخصيه مختلفه عن الاخرين. تصير مرات عند الطفل الوحيد بالعائله مثلا هيك يعني.
0: طيب
1: والجانب الاخر واللي هو مثلا ايضا ينتج شخصيه نرجسيه، هم شلون نقول عليها خطره على المجتمع وخطر على نفسه.
0: النرجسيه الخطره
1: اللي هي اللي تم اهماله، الطفل اللي تم اهماله هذا يعني يخلق النفس في أجواء أنه هو مهم حتى يعوض هذا النقص. لذلك هو من داخل شوفه مهزوز، يعني شلون نقول مجوف، يعني ما أدى شيء، يعني حقيقته هو فاقد الثقة بذاته، بس يعني يخلق فدوها من نفسه. يعني طبعا يعني هاي آليات تبدي وتنمو ويا الإنسان بشكل يعني معقد، ما ممكن أنه واحد يعني باختصار يشرحها، بس هي هيشي تنمويات تكون من عنده شخصية نرجسية، وهذا يكون يعني صعب انه تقدر تتعامل وياه وتعيش وياه، سواء كان زوج او كان اخ او كان.
0: احنا كمجتمع عراقي او كمجتمعات الشرقية ليش عندنا صعب نروح على المعالج النفسي؟
1: يمكن حشينا عنها مرة ماضية. هو مجموعة اسباب تدفع الانسان الى انه يعني وصمة اجتماعية، شعور بانه اني شلون
0: انه هو بيشي او انه
1: اي يعني شنو الوصمه الاجتماعيه. انت المجتمع كله يباوع للشخص اللي يروح للطبيب النفسي انه هو هذا نقول عليه بين قوسين مخبر او اي شيء قضيه، بينما بالحقيقه هو كلنا في لحظه من اللحظات، ماكو بشر يعني مهما كان حتى لو جيب اكبر طبيب نفسي وعالم نفس، لابد انه يمر بلحظات يعني توعك نفسي، بلحظات حزن، بلحظات اكتئاب، ولابد انه يتعرض للمشكلات وصدمات بالحياه، فقدان شخص عزيز، ماكو واحد ما فقد شخص عزيز بالحياه، وهذا الشخص العزيز اللي فقده لابد انه ترك اثر يعني جرح بداخله، ولابد انه بحاجه الى انه يعالج هذا الجرح اللي بداخله مهما كان. يعني طبعا مؤخرا تحس اكو نوع من الوعي،
0: اي حاليا قاعد اشوف يعني
1: اكو نوع من الوعي. طبعا هذا هم يعني بدرجات، يعني وعي عد يا فئات من المجتمع، بس الى حد ما اكو توجه نحو الطبيب والمعالج النفسي. نعم. اكو بحث، طبعا هذا الموضوع ساهمت به ايضا وسائل الاعلام والسوشيال ميديا، يعني شلون هسه هذا برنامج حضرتك انه تستضيف يعني مختصين بعلم النفس وشي ينور الناس، يوعي الناس على اهميه انه احنا شلون لازم نفهم مشكلاتنا النفسيه. يعني هذا يقودنا القضية انه احنا ايش قد بحاجة لوعي نفسي.
0: دكتور يعني عاشتيدك حقيقة. دكتور شنو الشخصية، نقول على واحد سايكو، يعني شنو الشخصية، يعني شنو سايكو؟
1: هو سايكو نفس. يعني سايكو يعني كلمة سايكو ترجمتها هي نفس، سايكولوجي يعني علم النفس.
0: زين.
1: فعادة ارتبط السايكو يعني بالسايكولوجي انه بالشخص اللي عنده اضطراب.
0: طيب
1: بس هل يا ترى هاي مفهوم شعبي للقضية، يعني مو بالضرورة يكون عنده اضطراب، بس من يقول سايكو هو مفهوم انه يعني شعبيا سايكو انا عنده مشكلة نفسية، عنده اضطراب نفسي، عنده هيك شيء. بالعودة لموضوع الوعي، شقد الوعي مهم، يعني شقد الوعي النفسي مهم بالنسبة للأب، بالنسبة للأم، بالنسبة للطالب، بالنسبة للمعلم، بالنسبة لأي إنسان.
0: زين.
1: يعني شقد هذا الوعي النفسي مهم، شقد يحقق يعني شيء علمي مقابل علوم زائفة أخرى وتخريفات. يعني من وجهة نظري الوعي النفسي، يعني الوعي النفسي بمعنى الوعي النفسي العلمي.
0: زين.
1: يعني شقد إحنا كأم شقد بحاجة إلى أنه أو أب يجيبون كتب بعلم النفس وبالتربية. يقروها حتى يفهمون انه شلون ممكن يعالجون يعني شلون ممكن يتعاملون ويا ابنهم.
0: ويا ريت هذه حتى تصير قبل الارتباط اصلا دكتور.
1: طبعا هو حتى على المستوى الشخصي احنا يعني انا وانت وكل الناس
0: نعم
1: نواجه مشكلات مثل ما قلنا. فاذا انا افسر المشكلات على اساس بس شايف هاي الهسل ساعده بالمجتمع انه حسد وغيره وسحر وما اعرف ايش يعني وخزعبلات هوايه اكو يعني بهذا الاتجاه. طيب. هاي ما تحل المشكله، هاي تفاقم المشكله اكثر. يعني ما نقول انه ماكو واحد يحسد مهيمن على مهنته، يحسد بمعنى انه يتمنى انه يكون في مكانه مثلا.
0: طيب.
1: بس مو هي هاي يعني هي هاي القضيه اللي تتحكم بكل حياة مهيمن أو بحياة أحمد أو بحياة عمر أو أي واحد أي سين من الناس. يعني لا، أكو مشكلات حقيقية نواجه. يعني أكو واحد عنده اضطراب مثل ما قلنا شخصية نرجسية، أكو واحد عنده وسواس.
0: شنو الوسواس القهري؟
1: الوسواس القهري يعني بتعريف بسيط هو سلوك وأفكار تتكرر عند الشخص اللي يعاني من اضطراب الوسواس القهري بشكل قهري، يعني بشكل يعني هي اجباري انه انا لازم اروح اتاكد الباب مسدود او لا. يعني هذه فكره تلح عليه لازم بحيث اروح اتاكد مرتين وثلاثه واربعه وعشر مرات شوف الباب مسدود لو ما مسدود.
0: عموري اشير لي يقول لك واحد يعرفه
1: اي هاي وسواس قهري. طبعا اكيد موجودين هيك حالات، يعني اكيد عمر يعني المستمعين والمشاهدين لابد انه هاي موجوده بكثرة. او وحده تروح تغسل فد عشر مرات، أو واحد يغسل فد 10 مرات 15 مرة وما يتأكد إنه لا بقى شوية عندي جراثيم أنا شو هاي القاع مساحتها ولا هاي ما أدري شنو.
0: هذه تأخذنا يمكن المشاكل دكتور.
1: طبعاً الشخص اللي يعاني من الوسواس يعني الآخرين اللي محيطين به هو يعاني من مشكلة خطية، هو شخصياً يعاني من مشكلة كبيرة.
0: هو مسكين بالأصل،
1: يعني يعاني من مشكلة كلش كبيرة يعني لازم تتعالج، والآخرين المحيطين به أيضاً يعاني من مشكلة. يعني الآخرين هو
0: لازم. العفو دكتور، شلون نتعامل وياه؟ إله
1: هو هنا الوعي النفسي. شوف هو من يدرك الإنسان، يعني هو أكو فد مقولة يعني أتمنى أنه يعني نقدر نوصلها، يعني فيلسوف هولندي.
0: طيب.
1: اسمه سبينوزا، يقول سبينوزا يعني ما معناه بالضبط مقولته بالضبط بس المعنى أنه أنا ما يهمني أنه أبكي أو أفرح أحزن أو أفرح، مو هذا المهم. يهمني أنه أفهم يعني شنو أفهم. يعني احنا يعني ليش الوعي النفسي مهم والوعي التربوي والوعي الاجتماعي العلمي قصدي مهم؟ لانه يخلينا نفهم الظاهره، ما نجي نفسرها انه هاي مس من الشيطان وذيك محسوده وهاي معمول لها عمل، مو هيك القضيه.
0: طيب.
1: هاي ما تحل المشكله، هاي ظل يعني قاعد تريحك بعض الوقت انه تلقي همومك على شيء خارجي، بس انت ما عالجت المشكله، انت بقيت المشكله وهاي المشكله بقيتها وراح تتراكم وبالتالي راح تاذيك انت يعني كمضطرب او كمريض تعاني من المشكله وتاذي المحيطين بيكم، ما راح نوصل للحل.
0: مرات دكتور انه اللي عندهم وسوسه او حاله نفسيه او اضطراب او اكتئاب يلتجؤون الى بعض كتب التنميه البشريه على اساس انه هم راح يلقون الخلاص بيها. انت راح تكون قوي، انت راح تحاول، انت راح توقع ألف مره ولكن راح تنهض مره ثانيه والى اخره. فانا اشوفها يعني للامانه انه اشوف هذه جرعه من الاطمئنان اللي ليوم واحد او ليومين بالزايد، وبعدين يرجع نفس الحاله ونفس الخوف ونفس القلق عند الانسان.
1: هو عاشت ايدك، يعني هذا سؤال يعني حقيقه احييك عليه، هو مهم.
0: الله يسلمك.
1: ليش؟ لأنه أكو شيء يروج دائما هسه على السوشيال ميديا وعلى قولتك بالكتب وهيك أشياء، أنا أخليها ضمن خانة العلم الزائف يسموه، يعني هو مو حقيقة. يعني ما نقدر نقول كل ما يقال عن ما يسمى بالتنمية البشرية هو مجرد علم زائف. يعني قد تكون بعض الأشياء،
0: هو احنا قلنا بعض، حتى بعض الكتب حتى
1: قد تكون بعض الأشياء يعني تنمي بعض الجوانب الإيجابية بالشخصية. لكن وين المشكلة الكبيرة اللي احنا نشوفها ساعة السوشيال ميديا؟ تلقي واحد انت قول غمض عيونك واسترخي يقول انا راح اصير غني فد 10 مرات يومية الصبح عريق صير غني
0: كبسولة
1: يعني. فهي مشكلة، ماكو هيجي يعني على قولتهم بالعراق يقول لك ماكو هيجي بطة. ليش؟ لانه هي حقيقة.
0: نعم.
1: يعني انت من واحد مكتئب يعاني من اكتئاب او يعاني من قلق وتقول له تعال تغمض عيونك وقول انا زين انا زين انا قوي انا قوي انا قوي، انت بالعكس دمرت هذا الانسان. يعني انت ما ساهمت بحل مشكلته، لانه حل مشكلته ما تيجي تقول له انت قوي. حل مشكلته لازم تعرف انت هو ليش مكتئب،
0: هو ليش خايف،
1: هو ليش خايف، هو ليش عنده وسواس،
0: هو ليش مرعوب،
1: زين هو ليش عنده فد مواقف معينه مكانه معين
0: ما يروح له
1: ما يروح له ابد بحياته كلها ما يروح، ليش ما يروح له؟
0: عاشتيدك.
1: لازم نعرف الاسباب. هو هذا الوعي النفسي.
0: اكو واحد يخاف من الماء، يخاف انه عنده موقف يجوز مثلا يخاف لا يغرق،
1: صحيح. يعني كل اكو ناس على قولتك يخاف من الماء بشكل كبير، يعني عنده فوبيا من الماء. اكو واحد عنده فوبيا من ابو بريص، أو وحدة عندها فوبيا من أبو
0: مصعد
1: بريد. أو فوبيا من مصعد، أو أكو يسمونه رهاب الساح، ناس ما عنده قدرة يمشوا بوحدة بالشارع. تتخيل؟ أكو ناس عندهم اضطراب يسمونه رهاب الساح، يعني ما يقدر يطلع برا بوحدة.
0: رهاب
1: الساح يعني رهاب المكانات المفتوحة،
0: المكان الساحة،
1: أي المكان المفتوح.
0: شنو هذا رهاب الساح؟
1: هذا الإنسان ما يعني عنده قلق إنه من يطلع بأي مكان إنه راح يتعرض للخطر، راح يموت، راح يندعم، راح ما أدري إيش، راح يصير بيشيك.
0: يعني فيمشي بوحده.
1: مو يمشي بوحده، ما يطلع أصلاً.
0: ما يطلع بتاتا.
1: ما يطلع بوحده. لو يطلع واحد وياه لو ما يطلع أصلاً، يعني عنده معاناة إنه يطلع، يعني معاناة كبيرة يعني، ويعني ما يعني اللي ما عنده معرفة بهاي الأشياء وما عنده وعي علمي من اللي قلنا عليه يشوفها مبالغات وتجنش ده تسوي كذا ما أدري شنو، بس هي بالحقيقة يعني هاي موجودة، يعني اضطرابات مصنفة ضمن الاضطرابات النفسية اللي موجودة. القصد جبناها على موضوع اللي حكينا به، موضوع الوعي بهذه الأشياء. نعم. والتنمية البشرية شقد هي وعي، يعني هل هي وعي حقيقي أو وعي زائف؟ فمنا يعني لازم ما يعني لازم ما نروح دائما ويا هاي الاشياء، لازم نكون حذرين على انه احنا انه مجرد اني اجي اقعد واردد ويا نفسي انه اني ناجح واني بطل واني قوي انه اني
0: ممتاز،
1: لا لازم ادرس دراسه حقيقيه. يعني هاي وطبعا لها مختصيها ولها يعني الناس اللي يعني ممكن يساعدون بيها.
0: ممتاز.
1: فهنا احنا بحاجه الى ارضيه على الاقل، يعني مو بالضروره انه انت تكون يعني طبيب نفسي حتى تتعالج مشاكلك.
0: طيب،
1: لكن النقطة الأولى أنه تفهم وأنه تعرف أنه أنت عندك اضطراب. هاي النقطة
0: هذه جدا مهمة دكتور.
1: هاي أنت خليت رجلك على السلم على الباية الأولى للحل.
0: الدكتور هو اللي يعني عنده وعي أنه هو عنده حالة أو اضطراب نفسي، أنه هو هذا نسبة الشفاء مالته أنه تكون نسبة عالية.
1: يعني هو مو شي حاسم هذا، بس هو يعني أنت من عرفت أنه عندك اضطراب نفسي، عندك مشكله خطأ. نفسيه عندك مشكله، طبعا هاي المشكله مو مسؤوليتك، هاي مشكله جت وياك تربيتك بنشئتك، قلنا تتعرض للعنف، تتعرض للصدمه، تتعرض لكذا، يعني مو انت مذنب بيه،
0: او افكار تهاجمه،
1: او افكار مغلوطه، افكار يسموها غير عقلانيه. هذا الوعي يقود للمرحله الثانيه الصحيحه العلميه، انه انت شلون تعالجه. انت من عرفت انت عندك مشكله لازم ما تقعد تتشتف وتقعد تنتظر الحل يجيك من السماء، ماكو شيء. الخطوه الثانيه، الخطوه انه اني المختص هو اللي يساعدني بان اعالج هاي القضيه.
0: ممتاز.
1: هل الخطوه العلميه يعني
0: هيك الطريقه العلميه على النصائح الحلوه؟
1: ايه
0: جدي والله. يعني
1: لا اشكرك كابتن، هو هذا الـ يعني هذه
0: المغزى من البودكاست،
1: هذا هذا العلم، يعني احنا ما نحكي من فراغ، هو هذا العلم. هو هيك يقول انا من عندي مشكله، من عندي واحد عنده اضطراب شخصيه حديه وعنده رهاب من حيوانات او عنده وسواس قهري او عنده اي اضطراب اخر، النقطه الاولى اللي يسويها هو انه وعي بهاي القضيه، او وعي المحيطين على الاقل، حتى اذا هو ما عنده وعي. يعني الطفل ما يكون عنده وعي اذا مثلا الطفل عنده اضطراب فرط الحركه ونقص الانتباه.
0: نعم.
1: تشتت الانتباه.
0: دكتور العفو، اكو نقطه عند يعني انا اشوف هوايه من الاطفال انه يعلمه اشياء اكبر من عمره. فتباعه يقول لك والله هذا شكله ومن هو طفل كانه رجل. هذا ما راح يعيش طفولته دكتور. او حتى بنيه يعلموها مثلا هي طفله تتمكيج وتروح للصالون ما راح تعيش طفولتها.
1: إلا طبعا هو انا هاي شلون نقول قضيه نسبيه، لكن بالحقيقه هو لازم انت تفسح المجال للطفل انه ينمو بشكل سليم. ينمو بشكل سليم يعني يعيش طفولته، يعني يلعب، يعني حتى التعلم لازم يكون عن طريق اللعب. حكينا مره ماضي منا انت تسمح للطفل انه ينشأ بشكل سليم.
0: دكتور بالتسعينات كانوا الاهالي ما يخلون اولادهم انه يكسر اللعبه، اذا يكسرها فاحتمال احتمال كتله يعني وراها. فهو هو يريد يكتشف هذه اللعبه
1: بالضبط،
0: يريد يشوف يسلمك، يريد يشوف السائق الموجود بالسياره، فهو خياله يختلف يعني.
1: هو المشكله هو ليش نقول الوعي مهم؟ الوعي مهم لانه انت من عندك وعي نفسي وعندك وعي انه هذا الطفل بيا مرحله عمريه وشنو عقله هسه شلون يفكر، شلون يميز بين الحقيقه وبين الخيال،
0: شو يفسخ
1: من انت تعرف هاي الاشياء تتفهم الطفل وما تتعصب عليه من يكسر حاجته. تجي يعني ممكن يعني انت ما تشجع انه يكسر،
0: بس ما خلي لا يتقرب الكهرباء النار
1: بالضبط، بس انت تفهم هو ليش سوى هاي الاشياء. يعني عندك الوعي المعرفه انه هو ليش سوى هذه الاشياء. اي فمنا لازم يعني لازم عندنا هنا اهميه الوعي النفسي اللي نحكي به دائما.
0: ممتاز دكتور. اكو حتى يعني اكو اباء انه من هو يعني اكو اباء ابنه مثلا ويا ينظفون الاسلحه قدامهم، يحاول يلزم المسدس، يحاول يخلي ها يلا حتى تكبر وانت ترمي حتى كذا. الى انه هواي حوادث صارت دكتور، او حتى خلقت حتى لو مو حوادث لا سمح الله، يعني تخلق من عنده فت شخصية انه تشوفه من هو صغير لازم مسدس عنده ولازم سلاح ولازم. هذه كارثة دكتور.
1: طبعا هو الشخصية النمطية هو هذا يعني شلون نقول اقحام، انه انت تريد تخلي الطفل مقولب بشكل اللي انت تشوفه صح. هنا انت تلغي يعني تلغي هذا الانسان.
0: طيب
1: يعني انت ما تفسح للمجال انه هو شنو اللي يحبه وشنو اللي يريده. يعني مو بالضرورة أنا أحب علم النفس أو أنا أحب الفيزياء أجي أجبر ابني اللي يدرس فيزياء.
0: أنا رياضي لازم ابني يكون رياضي،
1: أو أنا كذا معين عمل معين إنه
0: أنا لاعب كرة قدم لازم ابني هم لاعب كرة قدم،
1: أو طبيب لازم يكون، أو مثلا إنه الكل لازم يصيرون أطباء أو مهندسين
0: أو مهندسين. دكتور هاي هم كارثة.
1: فهاي يعني إحنا نلغي ميول الإنسان، لأنه الناس مو ميولهم واحدة حتى أدمغتهم. يعني دراسات قديمة
0: نعم.
1: يعني أكو ناس بالطبيعة هم ميالين باتجاه القضايا العلمية، أكو ناس ميالين باتجاه القضايا الإنسانية والأدبية، أكو ناس ميالين باتجاه القضايا الرياضية.
0: أكو إحساس والحركة. فني مرهف يعني.
1: بالضبط. أكو ناس
0: ما يرتاح إذا ما يشوف طبيعة، ما يرتاح
1: رايحين باتجاه الفن والرسم والغناء والمسرح والموسيقى وتشكيله، يعني مختلف أنواع
0: نعم.
1: فكل إنسان عنده يعني فد توجه، يعني هو يعني شلون نقول يعني يلائم وضعه، يلائم شخصيته، يلائم تركيبته النفسيه والعقليه.
0: دكتور اكو يعني ارجع على نقطه اللي هي من ضمن الحالات الوسواسيه عند بعض الناس، انه تهاجم افكار انه كانه هو يحس بروحه انه كانه هو دا يتجاوز على مثلا اهله، او دا يتجاوز مثلا على الذات الالهيه، او مثلا يحس نفسه انه هو يخاف ليقتل هذا الشخص، هو مستحيل مثلا انه هو يجرم، او مستحيل انه هو يؤذي شخص. هذه هجوم هذه الافكار، هذا شنو هذا النوع
1: هو هم يدخل الحالة. هم يدخل يعني جزء من عند هذا اللي حكيت، يدخل ضمن افكار الوسواسيه، يعني وسواس قهري. افكار وسواسيه تجيني دائما، وطبعا قسم من عند هذه الافكار تروح باتجاه اخر، باتجاه اضطرابات عقليه اكثر شده من الاضطرابات النفسيه، يعني باضطرابات الفصام، اضطراب الشيزوفرينيا وهيك اشياء، بارانويا. يعني تجي يعني اكو مشكلات يصنفوها بعلم النفس المرضي والطب النفسي يعني امراض عقليه، يعني هاي شويه اكثر صعوبه من الامراض
0: النفسيه
1: العصابيه، بمعنى عن الذهانيه يقسموها عصابيه. عصابيه اللي حكينا عليها الاكتئاب والقلق والوسواس القهري وهذه الاشياء. واكو عقلية هذه الاضطرابات الأخرى يعني الشيزوفرينيا وطبعا كل واحد من عندها لها خصائصه ولا اعراضها ولا
0: تفاصيله
1: ولا طرق علاج المختلفه والادويه اللي ممكن ياخذها تساعد بال يعني بتحسنه وشفائه قد يكون اذا التزم وكانوا يعني كان يعني سيستم العلاج يعني ككل يعني ماشي بالاتجاه الصحيح. يعني حكينا مرات سابقه انه مرات احنا التركيز فقط يكون على الجانب الدوائي بالعلاج يعني عندنا بالعراق، بينما اكو اهمال او عدم اهتمام ولو هسه بجديد شويه بدا يتطور هذا الموضوع بالجانب النفسي يعني معالج نفسي انه تجي يعني تعمل جلسات بالعلاج السلوكي المعرفي، علاج صدمات، علاج اسري.
0: ممتاز.
1: يعني هذه كلها جوانب مهمه يعني
0: ممتاز.
1: يعني لازم ننتبه لها يعني بهذا يعني موضوع العلاج.
0: دكتور اكفد يعني اكفد نقطه كلش مهمه اللي هي الاكتساب المبتسم. شنو العفو الاكتئاب المبتسم؟ شنو الاكتئاب المبتسم؟
1: ها شايف كابتن واحد يعني تشوفه انت يعني من الخارج يضحك ويشتغل وينجز
0: هاي دائما حتى بالاغاني انا الاضحك وهمومي ما اعرف كذا
1: عافيه وتعبير عن هذا اللي تسميه الاكتئاب المبتسم صحيح. هو يسموه اكتئاب مبتسم او اكتئاب خفي.
0: نعم. اللي هو
1: اللي هو من الخارج يكون الإنسان
0: سوي
1: يعني تشوفه سوي وتشوفه يضحك وتشوفه يشتغل
0: داير أمور
1: أعماله، لكن بداخل إنسان شلون نقول محطم
0: ويعاني
1: كثيرا يعاني. يعني هذا واحدة من أعراضه أنه عندما يختلف نفسه يكون إنسان متعب جدا،
0: فتشوفه لازم
1: يا أما ما ينام يا أما ينام هواي
0: يا اما
1: ينام قليل يعني
0: يا اما
1: ينام هوايه كلش حتى يخلص يعني او اي يعني تصير عنده هاي
0: وحده
1: من هاي الاعراض عند ما ينعزل نفسه قد يمارس سلوكيات ادمان مثلا باتجاه مثلا المخدرات او باتجاه كحول او هيك اشياء يعني يصير مدمن على هاي الاشياء. يعني من اعراض الاخرى يعني اجتماعيا قد يكون بعمله ناجح وما ادري شنو، لكن علاقاته يعني علاقاته بعائلته باسرته تكون علاقات بارده جدا طبعا هذا الاكتئاب هذا النوع طبعا عاشت ايدك هذا يعني سائد عنده هوايه ناس يعني عنده هوايه ناس يعني تشوفه ينجز وهاي الناس تشوفه فرحان. يعني هو ليش يسموه اكتئاب مبتسم؟ يعني ما اعراض الاكتئاب التقليديه انه حزين تشوف
0: الان عزيل مغلق
1: شلون هاي ما موجوده عند ويشتغل طبيعي وينتج
0: ويسولف،
1: لكن بداخله انسان كلش يعاني.
0: شنو الاعراض مالته قلناها؟
1: قلنا اعراضه يعني اما يعني عاده احساس بالارهاق والتعب الدائم،
0: هذا واحد.
1: اثنين قلنا ينام هواي،
0: انعزاله عن زوجته، عن
1: داخل أسرته المقربة جدا يكون إنسان بعيد عنهم، يعني صح يشتغل وينجز وما أدري شنو هاي الأشياء، لكن داخل أسرته يكون لا يعني عنده وفد يعني روتيني داخل أسرته كلش روتيني، ويهتم يعني يسموه يعني جانب من شخصيته يعني بحث عن الكمال. هو ليش سوي ليش يصير هيك؟ هو لأن ارتبط عنده دائما
0: نعم
1: النجاح بالإنجاز حتى يرضي الآخرين، حتى يرضي المحيطين داير، يعني يرضي ابوه مثلا، يعني يرضي امه، شايف
0: يريد كل شيء على داير ملي مثل ما يقول.
1: اي هذا هو هو هذا ابو الاكتئاب المبتسم يكون عاده ويا شخصيه يسمونها الكماليه. يعني يروح باتجاه طبعا الشخصيه الكماليه هاي جانب اخر يعني من هم يعني اضطراب. يعني واحد بس قصدي هو الاكتئاب هذا المبتسم او الاكتئاب الخفي وحده من جوانبه، وحده من جوانب هذا الاكتئاب. هو انه شخص يكون بحث عن الكمال، يريد يصير يعني لازم يكون كامل دائما. يعني
0: الاكتئاب المبتسم خطر او الاكتئاب الخفي؟
1: طبعا مرات يقود للانتحار. شوف انسان يعني كلش طبيعي،
0: واذاك يقولوا لك لا اليوم بالعكس تعشى وضحك وسولف وكذا
1: كلش وينتج وهذا يعني بعمله كلش ناجح، واذا كان طالب يكون متميز جدا وهاي
0: زين
1: فجاه تسمع عنه مثلا يعني
0: مثلاً.
1: يكون ينتحر ما تعرف ليش، بينما هو بداخل إنسان يعني كلش يعني لأن ارتبط عنده بالطفولة أو أثناء التنشئة الاجتماعية إنه هو ما ينظر له كإنسان محترم أو كإنسان مقدر إلا لما ينجز، شايف؟
0: أوه.
1: يعني الربط هو شخصيته وتكوينه وذاته و...
0: إذا ما تنجح أنت لا ابننا ولا نعرفك
1: عافية. فربط النجاح بهاي القضية، ولذلك هو دائما يسعى لأنه يرضى الآخرين
0: ودائما ما مرتاح.
1: لا أبدا ما مرتاح ولا سعيد، يعني أنت هو بالظاهر يبين سعيد ويركض وينجح، يعني ينجز يأدي عمله ينجح بدروسه وقد يطلع درجات كلش عالية إذا كان طالب.
0: طيب.
1: لكن بداخله هو إنسان كلش يعني محطم.
0: أو
1: إيه الكتاب، يعني الكتاب المبتسم أو الكتاب الخفي مشكلة حقيقة، مشكلة يعانون منها هواية ناس.
0: هواية
1: بالمجتمع. وكلش هواية ناس يعانون من هاي المشكلة.
0: يعني إيه. دكتور الحديث وياك يعني حقيقة شيق. الروح على ظاهرة شوية، يعني هي بيها جانب كوميدي بس هي مؤلم.
1: إيه.
0: نشوف حالات الطلاق، ونشوف يعني امرأة مثلا تقول لك أنا طلقت لأن رجلي بخيل. البخل هذا شنو علاجه؟ أو شنو حالة البخل؟
1: والله هي مجموعة عوامل أستاذ مهيمن، يعني مو عامل واحد ممكن ينتج يعني شخص بخيل. أولا التنشئة الاجتماعية، احنا قلنا شوف الطفولة ايش قد مهم.
0: طيب.
1: أنت عادة ما تكون عند أب أو أم بخلاء لابد أنه أنت هذه السياقات أنت تكتسبها من عندهم، يسموه تعلم بالملاحظة، أنت تباوع عليهم شلون يتعاملون ويا الأشياء.
0: هذا يضم فلوس منه هو صغير.
1: بالضبط. أنت هذا الجانب. جانب الآخر هو يعني قيمة المال. هنا المال يصير هو الغاية، يعني هو الغاية بحد ذاته. لذلك البخيل ما تلقي سعيد بحياته بالحقيقة
0: أبدا،
1: يعني ما يتنعم بالفلوس اللي عنده أبدا، يعني ما يتنعم بالمال وبالوضع اللي عنده. يعني البخيل بخيل يعني ليش؟ لأنه هو شقد ما يأخذ هو ما يحب يأخذ بس ما يطي، يعني حتى ما يصرف على روحه، لا يأكل ولا يلبس ولا يشرب، يعني بشكل طبيعي مثل الناس الآخرين البقية. فهذه مشكلة. جانب قلنا جانب يعني تنشئ. بعدين هو أكو فت قضية، يعني هو العصر اللي نعيشه إحنا الآن، يعني عصر هاي اللي الرأسمالية المتوحشة عادة، يعني السعي نحو الربح يرتبط، هو قلنا هذا الإنجاز
0: بالكمال،
1: لا ويرتبط بقيمتك الاجتماعية. أنت شقد أنت عندك،
0: عندك فلوس تقدر تتزوج،
1: لا وشقد تملك، شقد تكون الصورة الاجتماعية عندك أنت أنه محترم. هذا النمط من الحياة. يعني بالسابق ما كان كلش عندنا واضح،
0: يعني ما كانت مثلا والله إذا سيارتك حلوة راح تباوع عليك.
1: لا مو بس هاي، مو بس هاي، بس هو يعني إلى حد كبير كان أكو يعني الفوارق بين الناس، فوارق المادية مو كلش هواية واضحة،
0: مو كلش.
1: يعني صح أكو فئة يعني معينة مرفهة جدا غنية جدا، لكن أكو بالمقابل يعني الغالبية عايشين مستوى يعني متقارب. هسه لا، أكو تفاوت صارخ. فأي واحد تشوفها من أول ما ينشأ أنه هو يريد يعني شقد يجمع، فهاي الحمى نحو الكسب ونحو الربح ونحو التحصيل المال تخلي الإنسان طبعا هذا وبالأخير يتجرد حتى من إنسانية الإنسان إذا يباوع الأشياء بهالنظرة هذه.
0: يتجرد من الإنسانية تمام
1: طبعا، لأنه يصير هدف الأول الربح، وأنت من يصير هدفك الأول الربح تسحق الآخرين،
0: فما يدير بالي
1: يعني
0: تعبر على الآخر. مات عادي،
1: فصل بسبب ينطرد من شغلها، وأني يعني أخذت فرصته وكذا، تصير العملية طبيعية جدا. فلذلك هو هذا النمط من الحياة، هو يشجع هيك نوع، يشجع الإنسان اللي يكتنز يعني يجمع أكبر قدر وأكبر كمية من المال.
0: الشخصية الشكاكة
1: أي
0: أو اللي ظن سوء بالناس، هل هذه حالة مرض وشلون نتعامل وياه؟
1: والله هو لابد انه تدخل بصلب الاضطرابات اذا كانت هي يعني ما هو هي متداخل، يعني مو اكو عده امراض بها هذا الجانب اللي انت تتكلم عنه. يعني اكو مثلا موضوع القلق العام، قلق معمم او قلق يسمونه القلق المعمم، هذا يخلي الانسان يعني قلق من كل الاشياء الدائره ما دايره، فيشك بالاشياء انه هذا فلان وين راح وليش سويش وليش
0: او فلان ليش خابر وسال، هو ده يجوز يطمئن عليه مثلا.
1: اكو مثلا البارانويا، شعور بالاضطهاد وانه الاخرين يتامرون عليها، مرض عقلي، وهذا الشك عنده شيء ثابت،
0: هذا كارثه.
1: اي يعني يحتاج علاج. فاكو هواي امراض بها هاي يعني هل تقول عليه الشك، بس انه بشكل عام هذه كظاهره اجتماعيه مو كظاهره نفسيه، يعني منتشره باوساط اجتماعيه كبيره. هذه سببها قلنا انه هو هم تنشئ، يعني انت الانسان اللي ما شعر بالامن اثناء طفولته شايف واحد طفل ينضرب مهمل متعنف، هذا الطفل من لما يكبر اكيد ما راح تكون عنده ثقه بالاخرين.
0: طيب
1: يعني هاي المراحل الاولى من حياه الانسان هي اللي تحدد معالم شخصيته بالمستقبل، لذلك نقول احنا الطفوله مهمه. طبعا الطفوله وايضا المراهقه، ايضا
0: المراهقه،
1: مرحله المراهقه ايضا مرحله مهمه ومرحله مصيريه بحياه الانسان.
0: دكتور اهم يمكن مرحله او مرحله انتقاليه المراهقه.
1: هو بالضبط عاشي لك، هي مرحله انتقاليه، مرحله انتقاليه ما بين الطفوله وما بين الرشد والانسان، يعني النضج، النضج التام.
0: هذا شلون نتعامل وياه دكتور؟
1: يعني هو اول نهايه شلون يقولون فوره هرمونات عند المراهق،
0: يشوف نفسه كبير او تشوف نفسه انه هي كانه امراه بس هي بعدها انه طفل،
1: يعني هاي تكون باوج قوتها. بعدين يسمونها مرحله البحث عن الهويه، انا منو وانا شو اريد اصير،
0: انا ليش دا اشتغل هيك،
1: يعني في مرحله البحث عن الذات. فهنا بحاجة نرجع لموضوع الوعي، بحاجة الأهل والمجتمع أنه يعرف خصائص هاي المرحلة وشون لازم نتعامل وياه. لازم نطول بال ويا المراهقين، لازم نفهم هم بالضبط شون يفكرون وليش هم عندهم هذا الاضطراب، وما محدد يعني تلقي حاير ما محدد وين ميوله وش يريد بالضبط، ما عنده يعني ثبات بالأشياء، مرة هيك ومرة هيك، كل يوم غير تسريحة منها هيك، رجع غيرها الملابس، غير هيك لا أراد راح يسويش، ما عنده ثبات.
0: هذا ممكن انه ياخ اذا ما تعالج من عنده ممكن هذا يستمر وياه للكبر، انه ما يثبت على شيء.
1: ممكن طبعا يعني اذا بقى يعني اكو شيء حالات اذا يعني الانسان ملقى ذاته، ما استقر على
0: شيء،
1: على شيء معين وثبت عليه، يبقى هذا الهوس بانه دائما يغير، ما عنده ثبات بالاشياء.
0: على طار الهوس، اكو هوس بالمشاهدات واللايكات صاير عند كثير من الناس.
1: هذا هم يرتبط باللي حكينا عليه، بالنظرة المجتمع للأشياء.
0: يعني هم كلهم يريدون يصيرون مشاهير.
1: هو مو يعني هو من حق كل الناس إنه يعني شلون نقول يعبرون عن اللي بداخلهم وعن آرائهم. طيب. وعن هاي الأشياء. لكن إنه أنت تجعل حياتك مرتكزة على إنه قد تأخذ لايكات ولذلك تسوي أو مشاهدات أو تعليقات، يعني على السوشيال ميديا بشكل عام. يعني قيمتك كإنسان تربطها بهاي الأشياء مو صحيح، لأن هاي مقاييس مو بالضرورة تكون دائما صادقة. يعني أنت ممكن أنه يعني تنزل مقطع تعنيف أو تنمر على شخص. طيب. تجيب بملايين المشاهدات، لكن هل هذه حالة إنسانية أنه تسوي أنت هذه الأشياء؟ وأنه أنت تربط الموضوع، هو هذا هم الهوس نحو التقدير الاجتماعي، وأنه أنا أريد الناس كلها تشوفني وأشوف شو قد عندي لايكات ومشاهدات. يعني هو طبيعة هذا العصر اللي احنا عايشين به، وقلنا هذا الحمى نحو الشهرة ونحو المال. الشهرة طبعا عادة ترتبط بالمردود المادي ايضا.
0: المشاهير اغلبهم، او يعني خلص صيغ السؤال بشكل افضل، هواية من المشاهير ما مرتاحين، خاصة في هوليوود دائما نشوفه، يعني مثل ألفيس بريسلي مثلا، انه يعني ألفيس بريسلي راح لمرحلة الادمان والى اخره، مشهور وعنده فلوس بس ما مرتاح، شنو السبب؟
1: هو هذا هم بيه جوانب يعني سيكولوجيا المشهور. هو الإنسان شايف مرات واحد يعني جرب كل شيء بحياته، حصل على كل شيء بحياته، بس بالأخير ما حصل على ذاته هو، يعني ما اكتشف ذاته هو وبالضبط هو، ما حس بهاي الطمأنينة والراحة لأنه المعايير اللي مشى عليها هي معايير مجتمع قد تكون خادعة مو معايير حقيقية.
0: طيب.
1: ملتفت النفس، ملتفت العائلة، ملتفت الأطفال، ملتفت الحب الحقيقي اللي هو يعشقه، سواء كان مهنة أو يعني هواية قد تكون بعيدة عن التخصص هو أو بعيدة عن المجال اللي اشتهر.
0: شهرة أخذته.
1: أخذته وراحت بهذا الاتجاه يعني. ف. يعني هم هذا يعني هذا الحمى نحو الشهرة اللي يربطها الإنسان بالتقدير الاجتماعي أو المجتمع، هو دائما هم يقدر الأشياء بهالشكل، هذا ما تكون صادقة يعني دائما. قد تحقق لك يعني شايف شون فورة دوبامين وراحة وقتية يعني دكتور، بس بالأخير أنت ترجع، أنت إنسان، أنت عندك مشكلاتك وعندك حياتك وعندك بعدين انت كانسان. يعني مرات الانسان العادي يقول مبالغه، بس انت شقد عندك خصوصيه، انت تريد تعيش حياتك.
0: صح.
1: مرات هاي تحرمك من هاي الخصوصيه.
0: دكتور يعني مايكل جاكسون بما انه هو حديث الساحه حاليا يعني عاد من جديد عاده الافلام وعاده الاغاني مالته اسطوره وملك البوب كان ما مرتاح وكان دائما انه هو يبحث عن الطفوله وسوى مدينه كامله من مدينه الالعاب والى اخره وصارت له اتهامات هواي وما مرتاح
1: يمكن لو ترجع لطفولته تلقيه هو يعاني من مشكلات وصدمات نفسيه كبيره مايكل جاكسون يعني انت اكثر مطلع يمكن عن حياه مايكل جاكسون وهي الاشياء ما انا ما مطلع حقيقه لكن هو هذا يعني تلقيه

0: احد يحاول يتغلب على هذه الاشياء.
1: هو يقول انا معش الطفوله يعني كان يباوع على الاطفال انه شلون يلعبون ويحتفلون وهو لازم يجبر كان ينضرب على مود انه يغني من قبل والده. اي نعم
0: شفت يعني هو والده كان يجبر انه
1: يعنفه كل ما يشوف والده كان والد مايكل جاكسون كان كل ما يشوف مايكل جاكسون يغني بشكل جيد يرجع للبيت بعد الحفلة وبعد ما الناس يصفقوا له يرجع للبيت يعنفه أكثر على أساس أنه حتى يطلع من عنده إبداع أكثر. هذه النظرية
0: شوفوا ممكن نروح باتجاه اللي حكينا عنه يعني كل حالة لها خصوصيتها ولها يعني وضعها ولازم ندرسها بشكل كبير لكن ممكن نرجع اللي حكيت عنه أنت الكتاب المبتسم أو الكتاب الخفي يعني هذا الشخص اللي ربط حياته وسعادته بالإنجاز حتى الآخرين يرضون عنه
1: صح
0: شفت فالموضوع هيك يعني هو المشهور مو يعني هو إنسان
1: طبعا
0: إنسان عانى من مشكلات عانى من صدمات عانى ويبقى يعني اللي أريد أقوله ما أعرف إيش قد باقي وقت
1: دكتور إحنا عندنا دقيقتين
0: اللي أريد أقوله إنه مرحلة الطفولة مثل ما حكينا مرحلة المراهقة مراحل مهمة جدا على الأهل أن ينتبهونها لكن هذا لا يلغي أنه الإنسان يعني كائن دينامي متفاعل يتطور وينمو طول حياته والمشكلات النفسية
1: نعم
0: آسف يعني
1: عفوا نعم
0: المشكلات النفسية مهما كانت كبيرة لكنه إذا تعاملنا وياها بشكل علمي ما رحنا باتجاه العلم الزائف أو رحنا باتجاه الخرافة ممكن أنه نعالجها وعلى الأقل نقلل من آثارها فضروري جدا لكل فرد ولكل أسرة أنه يكونون يعني عندهم شيء من الوعي النفسي
1: دكتور أحمد المرزوق أنا كلش شاكر لتواجدك
0: أنا أشكرك
1: وحسيت أنه للأمانة أنه في هذه الحلقة وكل الحلقات لكن ما أدري حسيت في هذه الحلقة أنه كانت بيها دسومة أكثر
0: أتمنى دائما يعني
1: هذا اللي حسيتها
0: حقيقة يعني نستطيع نقدم اللي يعني الشيء اللي يخدم الناس يفيد الناس بمجال الصحة النفسية لأن موضوع مهم حقيقة يعني
1: أنا كل شيء أشكرك ودمت إن شاء الله أنه أخ وصديق وإن شاء الله يا ربي نشوفك في مراتب عليا في هذا المجال أو في أي مجال ثاني شكرا دكتور
0: شكرا لك مرة ثانية
1: شكرا إذن أحبتنا المشاهدين والمستمعين هذه الحلقة من البودكاست راح تشاهدوها على مواقعنا في التواصل الاجتماعي على مواقع صفحة راديو رشيد وأيضا على مواقع الشخصية مهمة الأبيض وأيضا صفحة الدكتور أحمد المرزوق كل الحب والتقدير لكم نقول لكم تصبحون على حب وسلام شكرا عموري نقول لكم في أمان الله شكرا دكتور.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: إنها الثانية عشر بتوقيت الرشيد أف أم.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد. والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. إعلن. إعلن. إعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم الرشيد وياكم.
1: الرشيد FM 91.5.

0: معكم الرشيد اف ام.
1: مش موجوده دلوقتي، من فضلك اكتب رساله بعد ما تسمع صوت الصفاره. جنات
2: حبيبتي بجد انا اسف، مش عايز احس اني غلطان اني صارحتك، بس صدقيني كل ده كان ماضي وانتهى. اديني فرصه اثبت لك انك اغلى حاجه عندي، عشان خاطري بجد مش قادر اعيش من غيرك.

0: الصوت اللي تحبه صار أقرب. إذاعة الرشيد اليوم معاك وين ما تروح. حمل تطبيق الرشيد FM الجديد واسمع برامجك المفضلة وآخر الأخبار وأحدث الأغاني بجودة أوضح وتجربة أسهل. التطبيق متوفر على جوجل بلاي والأب ستور باللغة الإنجليزية الرشيد FM. إذاعة الرشيد
1: FM في كل مكان.

يا عاني شلون قلت عبي تعب تراح عليهم مبد ما يسون يعني شلون يعني شلون

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: إنها الواحدة بتوقيت الرشيد أف أم.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد. والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم. الرشيد وياكم.
1: الرشيد FM.

الصوت اللي تحبه صار أقرب. إذاعة الرشيد اليوم معاك وين ما تروح. حمل تطبيق الرشيد FM الجديد واسمع برامجك المفضلة وآخر الأخبار وأحدث الأغاني بجودة أوضح وتجربة أسهل. التطبيق متوفر على جوجل بلاي والأب ستور باللغة الإنجليزية الرشيد FM إذاعة الرشيد.

0: شوي وراجعين، خليكم متواصلين. شوي وراجعين، الرشيد وياكم.
1: إنها الثانية بتوقيت الرشيد أف أم.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ ويوصل أكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. إعلن. إعلن. إعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم. رجعنا لكم الرشيد وياكم.
3: راديو الرشيد 24 ساعة.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم.
1: إنها الثالثة بتوقيت الرشيد اف ام.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ ويوصل أكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم.